0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد نجوى كرم تاك تاك.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم
2: تخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: انتي عروسة لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: ستة ودقيقتين بستوديوهات أغاني أغاني ببيروت، يعني صار الوقت لحتى نترافق نحن وياكم بهالصبحية الجديدة، صبحية يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2026. بس يجي يوم الأربعاء يعني خلاص طارت الجمعة. صباح النور لكل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجديد بصارت ستة. أكيد معي أنا شرب السعادة، واليوم معنا كمان المخرج إلي أزة. إن شاء الله تكون هالصبحية حلوة كتير عليكم وتكون مليانة بأشياء بتفرح القلب. خلونا نبلش نهارنا مثل العادة مع الوقفة الروحية، نسلم نهارنا للرب يلا بوحدة صلاة دقيقتين نحن وياكم، من بعدها منبلش نسمع أصواتكم.
1: معا نصلي.

بتعرف احلى شيء ببرنامجنا وقت اللي بنجتمع كلنا سوا لحتى نصلي، قد ما نكون عم نلتهي باشياء بهالوقت. بعرف انه كتار باول راديو ناس بيقولوا لي انه منضوي الشمعة ونبقى ناطرينك، ناس بيكونوا عم بيبخروا. بدي لكم مسبقا صلاة مقبولة لكم جميعا. يا رب بهالصباح الجديد قبل ما نبلش نهارنا ونفكر شو ناطرنا وشو بدنا نعمل، خلينا نتذكر انك انت معنا دايما. يمكن في حدا اليوم حامل هم، يمكن حدا ناطر شي خبر هيك يفرح له قلبه، يمكن حدا عم يسمعنا هلا وتعبان كثير، او يمكن حدا بس بحاجه انه يسمع كلمه تطمنه. يا رب اعطينا اول شيء الهدوء بقلبنا، اعطينا الحكمه بكل كلمه بنقولها، واعطينا الصبر بكل تصرف رح نعمله. يا رب خليك الخطوة اليوم نخدها تكون بإيدك ومعك وتكون أنت مباركة. بنقدم لك نهارنا، بنقدم لك بيوتنا، أهلنا، كل شخص عزيز على قلبنا، وكل الناس يلي عم تسمعنا.

0: طيب رفق كل مستمعينا بهالصباح وين ما كانوا وشو ما كانت ظروفهم باركهم واحفظ كل شخص طلع هلا من بيته خليه يرجع بالسلامة.
1: من صارة ستة صباح الخير
0: تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.

بتعرفوا دايما لازم كل يوم هيك الصبح نفكر على صوت عالي انه احلى شيء منبلش فيه نهارنا. لازم نتذكر انه مش كل شيء لازم نحمله على كتافنا لحالنا. في شغلات ايه بنقدر نعملها, بنقدر نحملها لوحدنا, بس لازم نتذكر انه لازم نترك الباقي لربنا.

نهار يوم الأربعاء 27 الأول أكتوبر 2026 بيكون نهار حلو، نهار مبارك، ونهار بيحمل الراحة والخير لكل حدا عم يسمعنا.

0: بتعرفوا أصدقائنا المستمعين، أحلى قرار يمكن فينا ناخده هو أنه نسكت شوي، أنه نفكر وبعدين نرجع نتصرف. اليوم جربوا ما تستعجلوا ويكون عندكم ردود فعل هيك سريعة. يمكن كلمة ما منقولها بتكون أحلى من مليون كلمة إذا قلناها.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
0: صباح النور لكل اللي واعيين مثلنا بكير. يلا هات لنشوف مين واعي ومين عم يسمعنا على 71 989 989. فإذا بس على هذا الرقم 71 989 989، ثلاث أرقام هن ذاتهم.

بدنا نطلب منكم تبعتوا لنا اسمائكم من حلبة. مين عم يسمعنا من حلبة؟ محمد، تحية لك يا محمد من حلبة بعكار. كمان رزميك يسعد صباحك عم يسمعنا. ما بعرف يعني عم تقولوا لي انا بس كيف بدي اسلم عليكم؟ ما بعرف. جوسي كمان عم تسمعنا. ريتا بالزوق، كمان ريتا بزحلة، يسعد صباحكم. كمان راميا، راميا يسعد صباحك. راميا عايه. شو عم بتعذب بحبك؟ ابو وليد عم يسمعنا بالبسطة ببيروت، تحية لك ابو وليد. يا ريت بتعرف شو كل يلي واعيين هلأ وعم بيحضروا حالهم، يمكن عم يسمعونا هنو عم يلبسوا، عم يشربوا قهوتهم كافيه دو برازيل، عم بيجهزوا حالهم. وكمان كل يلي طلعوا من بيوتهم وصاروا على الطرقات، توصلوا بالسلامة عشغلكم.

0: كل يلي بلشين نهارهم بكير الله يكون معكم ويعطيكم القوة ويوفقكم بهالنهار. يلا رح بلش نسمع أصواتكم فأزع على 71 9 8 9 9 8 9.
1: صباحو شاكبول، صباحو مارينا، صباحو للجميع. معك عبدو من لبنان.
0: تحية لك عبدو. كمان بدنا نقول بونجور لمالينا عم تسمعنا أكيد بالبيت. مالينا فرصة، واليوم معنا كمان إلي أزة، حويك من حصارات، ري من زقم، كايل كل يوم بسمعنا، جورج عطية من باريس. يسعد صباحك يا جورج.
2: يوسف بعينه أبو عيد، صباح الخير شاربي، عم بحكيك من كفر دبيان.
0: تحياتنا لك يا شار. شربول عم يسمعك بالباص رقم 22 لسي مونتين ببيت شباب. بدول بونجور لشوزي عم يسمعكم هو ورايح على الخدمة، وعمو صليبة. مايا بعتي فويسات يلا، لأنه دايما بتبعتي جريدة، بعتي فويس لحتى ما نقعد نهجي على الهواء. يعني الواتساب المكتوب بيكون كلمتين ثلاثة جملة بس، اللي بدي يكتب 4-5 جمل يبعت فويس. مروان من علي، صار صباحك، ما بقدر لك اللي شو عم بصير عدنية، في حفلة غير اللي انت عاملها على الهوا، ما عم بقدر ركز شو بدي احكي من الميكسر هون تبع ال. يا هلا فيك كل المستمعين اللي عم يسمعونا، تحياتنا لكم نشيطين وعين بكير، اكيد محمسين لهالنهار الجديد. مش معقول لآخر هالشتوي زدت عنك هالمريول. رزالة على مريول، حتى التلاميذ الصغار ما بيلبسوا بقى مريول.
3: صباحو شربول حبيبي عمر أبو فرح صليفات، حضور عم نسمعك بس ما نطلع كتير.
0: تحية لك يا عمر. بليز بدي أتمنى على كل الأشخاص يلي بحبوا يشاركوا معنا، أكيد هذا الشيء بفرحنا، بننبسط نسمع أصواتكم، بس إذا مش قادرين يسجلوا بطريقة ما نزعج المستمعين ما يشاركوا، أو ساعتها بهذه الحالة يبعثوا واتساب مكتوب. يعني بدنا نحكي على الإذاعة على القليل نقوي صوتنا، يكون معطين صوت الإذاعة من حدنا. ماتيلدا بصيبس عم تسمعنا بأبو ظبي، تحية كبيرة لإلك. يحيى عم يسمعنا من الحمرة ببيروت. بردويل يلا انطلقوا مدرسة المنصف الدولية.
4: بونجور سهلبل.
0: بونجور،
4: نهاركم مبارك.
0: هيدا حكي مايا.
4: بحبوا البونجور لمستيس طيبة وجوزي أمين يلي راي على الخدمة، وبحبوا البونجور لكل زملائي بالبسات. معكم مايا من بيت شباب.
0: تحية لك يا مايا، شفتي صوتي كتير حلو على الإذاعة، سمعينا صوتك دايما. كمان نحن منحيي كل الشوفريت الأوتوكارات، كل الأسيسانت اللي معهم يلي انطلقوا هلأ وبلشوا يجمعوا تلاميذ.
5: بونجورك شربول، وبونجور إلي، وبونجور لأحلى إذاعة أغاني أغاني، وما بيحلى نهارنا إلا مع كافيه دو برازيل، ونهاركم حلو يا رب.
0: تحية لك إليو. كل يلي هلأ بلشين نهارهم مع القهوة كافيه دو برازيل، ألف صحتين وهنا على قلبكم. مثل إليو يلي بحب ياخد قهوته معه بالسيارة ويبلش طريقه مع فنجان القهوة حده، الله يكون معكم كمان بالطريق، بس ديروا بالكم على حالكم، وكمان منقلكم ألف صحتين، بس ما تلتهوا بفنجان الكافيه دو برازيل، ركزوا على السواقة.

0: بدك.
1: تريز عطسانة مثل العادة بدير الأحمر، كمان من صبحك بالخير تريز.
2: شربيل صباح الخير.
1: يا هلا
2: لألك وللمستمعين، بتمنى لكم نهار حلو يا رب، وبتمنى لابني عم يعمل أمته بكلية الصحة، وهي أول نهار لألو كمان، وبتمنى له نهار حلو، وبتمنى له سنة متوجة بالنجاح يا رب.
1: إن شاء الله يا رب لابنك ولكل اللي عندهم استحقاقات تخرج هالسنة، كمان بالتوفيق إن شاء الله.

0: شربول انا عم بسمعك ومعلي الصوت براس الجبل لحتى المتن كله يسمعك. الياس تحية لك. الياس شايبان عم يسمعنا بأعالي الترشيش. شو عالصيد؟ كمان جورج أنطونيوس يسعد صباحك. يلا حضر حالك بدك تسافر صيفية اللي جاية. في سفرة كتير حلوة على فرنسا وبلجيكا وألمانيا. أكيد نرجع نعيد إيطاليا كمان, بس إيطاليا مع برنامج جديد وحلو كتير. أدال كمان من لك يسعد صباحك.
1: صباح الخير شابيل, صباح الخير لأحلى مستمعين, نهار حلو ومبارك يا رب. انتبهوا على الطريق وسوق عمهلكم.
0: تحية لألك.

كنت عم تقول للمستمع ما عرفنا اسمه عم تتمنى لكم انه تنتبهوا على الطرقات. انا بدي احكي عن شغله يمكن نعتبرها عاديه بس بالحقيقه هي مسؤوليه كبيره، السلامه على الطرقات.

نحن كل يوم بنطلع بالسيارة ومنفكر إنه الطريق عادي وإنه نحن بنعرف نسوق وإنه الحادث بيصير مع غيرنا ما بيصير معنا لأن نحن كتير قوية بالسواقة، بس الحقيقة إنه ثاني وحدة إذا بتغفل عيننا أو بنلتهي بشي صغير ثواني بيتغير نهارنا ويمكن حياتنا كلها تتغير.

0: مثل الموبايل، الموبايل هيك هيدا الكارثه، كارثه الكوارث والمسبب الاول للحوادث السير مش بس بلبنان بالعالم كله، بس احنا عنا لانه في فلتين كتير كل واحد فات على حسابه. وعدونا انه بحمله بدها تصير، نحن اللبناني صار معود يعني كل لبناني بده شرطه سير لحتى يكون عم يحمي حاله وعم يحمي غيره على الطرقات. لا رسالة بتستاهل انه تعملوا حادث، ولا اتصال، ولا واتساب، ولا فويس حتى بيستاهلوا انه نترك عيوننا عن الطريق ولو لثواني. مثل ما قلنا الحادث بده ثانية واحدة وبيصير. تربول بدها شي تحية للجيش اللبناني أكيد وصل.
1: كرامة العبدالي يا شربي والله العظيم
0: مش معقول يا عبدو، مش معقول يا عبدو أشر.
1: إذا بتحب الله حط رقمي على الهواء، أنا عملت ميل بمستشفى البترول والرسول وبحاجة لأدوية، أنا مكنة أكسجين وبيباب. خلي لك أمك رقمي 7112825211، إنسان عم بيموت بحاجة لأدوية، وأنا عندي بداية كونسير بريت الشمال وعم تعبين.
0: عبدو سلامة قلبك، سلامة قلبك. بس أول شغلة بدي أطلب منك وبكل محبة، أول شيء بدك ما تقلل تهذيب معنا، هي أول شغلة. بتسكر الخط كل يوم كل يوم كل يوم، بتدق على العادة بس تسمع صوتي وكنا بحكي معك تطفش الخط بوجهي، أوكي؟ تاني شغلة ما فيك تستعمل هيك تعبير، سلامة قلبك. في كتير حالات مثلك بس ما مرجعه مش الإذاعة، يعني في كتير فرسان مالطا بيساعدوا أنت حدا منهم. المنسيين يلي ما تركوك ولا يوم، أبونا شعائي وأبونا جانبو خليفة كانوا يساعدوك دايما، بس أنت بتطلب منهم كاش آخر شيء، ما بدك أدوية وما بدك مساعدات. وبعدين قلت أنه لا سمح الله يعني بعيد الشر عن قلبك عم بتموت، قلي أنا بطلع على الهواء يمكن شي 10-12 سنة وإلك 10-12 سنة نفس الكلمات بترددها، ما كانت الأكسجين واقفة، نقصك دواء، رح بتموت. سلامة قلبك يعني هو التعبير بترجيك ما تقولون على الهواء يا عبدو، احكينا تحت الهواء وما تطلب بقى يعني ما تبعد فويسات على الهواء. بنسمعك مع زميلنا توني نصار، حتى كنت تطلع مع زميلتنا ربيكا ابو ناظر على الام تي في، يعني كل الاذاعات بيعرفوك يا عبدو اشهر، كل مش عمول عم بتكذب. الله يعينك وما بحسدك على وضعك الصحي، بس انه الاذاعات مش دورة تكون عم بتساعد الناس، يعني بناخد كنا حالات بالأوقات العادية، بس هلأ بطل حدا قادر يساعد يا عبدو، بدك تشوف مصدر تاني. روح دق باب الأبونا، الأبونا عندك بالكنيسة إذا بتعرف الكنيسة اللي حدك، روح دق باب كاريتاس، في جمعيات كتير بتساعد. وفرسان مالطا أنا من قبل دليتك بعين الرماني، حدك قراب عليك بيأمنوا لك كل أدويتك، كل أدويتك بيأمنون. الله يعين كل الناس اللي عندهم هيك مرض مزمن، عن جد الله يعينهم. وإذا حدا بده رقمك من عيوني، رقمك محافظينه بتليفوناتنا وعاطينه لمئات مئات المستمعين. وهل مكنة الأكسجين مش عم تتصلح؟

عم نحكي وضيعنا عبدو. كنا عم نحكي عن موضوع السلامة على الطرقات، حتى الحزام الأمان السيت بيلت، يعني قديش إنه هيدي شغلة أساسية ومهمة لحتى نحمي حياتنا على الطرقات، مش بنحطه بس لأنه منخاف إنه ينعمل فينا شي ضابط شي مخالفة، ومش لأنه حدا عم بيراقبنا. حزام الأمان لازم نحطه لأنه هو بيحمينا إذا لا سمح الله صار شي معنا، مش بالضرورة حادث، يمكن نتفاجأ بشي قدامنا ندع سفرة، قدامهم يكون حاطين حزام الأمان.

وكل يوم عبده بدق على التليفون، بس قول الو ببين رقمه، هو ما بيعرف انه ببين رقمه عنا، بيطمش الخط بوجهي كل يوم كل يوم كل يوم، هو بده حدا تاني يرد عليه. بموضوع السلامة على الطرقات، يعني قديش كمان بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة، يعني ما فينا نعمل شغلتين ثلاثة بالوقت ذاته بالسيارة نحن سايقين، يعني إذا كنا سايقين مركزين على السواقة حيلا شغلة بنعملها بنطلع بالتليفون، يمكن بدنا نشيل شغلة من الكونسول، حيلا شغلة بيروح تركيزنا. مرة عملنا هذا الموضوع مع حكيم نورو شيروجيان أو نورولوج ما بعرف، بيت أبو درغم، هو اللي كتب غنية حوادث السير خسرتك يا ابني للفرسان الأربعة، حكي عن هذا الموضوع، يعني دماغنا مش ممكن يقدر يستوعب ثلاث أربع شغلات بالوقت ذاته، يعني نحن مركزين على السواقة ما فينا نعمل شغلة تانية لأنه رح يخف التركيز، يعني رح يتشتت تفكيرنا. خصوصاً نحن بنمزح على الكافيه دو برازيل، بس كل يلي عم يشربوا قهوتهم بالسيارة ألف صحتين، بس كمان هذا الفنجان بأوقات ممكن يسبب لنا بحادث، يمكن يقلب ينكب قهوة علينا نضطر ننقذ ندعس فران، هيدا كله كمان سبب من أسباب الحوادث، انتبهوا. من عشوت كمان يسعد صباحك، ماريان من زحلة كمان عم تسمعنا يسعد صباحكم جميعا. بما انه عم نحكي عن كافيه دو برازيل بدي اذكر المستمعين، يعني امبارح حكيت لي مستمعة بدي احييك قالت لي بسمعكم كل يوم بس انا ما بحب اتواصل معكم، من سبلين تنزل كل يوم من سبلين على كفر شيما، تحية لك، قالت لي شرب المعمل لقي كافيه دو برازيل عنا بسبلين وجربت. هلا انت لانه دوامك ما بتقدر تحكيون الا بعد الستة، اكيد بعد الستة ما رح يردوا عليك، ضمن يعني دوام العمل بتبعتوا واتساب لشركة كافيه دو برازيل اذا ما لقيتوا حدكون على 76 777 361، فاذا 76 777 361 بعتوا واتساب قولوا له نحن ساكنين بالمنطقة الفلانية ما عم نلاقي كافيه دو برازيل، او هن بيأمنوا على المحلات اللي حولكم يمكن انتو بتساعدون، او بدلوكن على اقرب مطرح فيكم تلاقوا عنده كافيه دو برازيل اقرب مطرح على بيوتكم.

كل يلي بيعتبروا انه هن مالكين السياره وهن ارباب السواقه. كمان السرعه يا جماعه، السرعه هي يعني حتى لو كانت بهالوقت يمكن هلا 6:30 ما في عجل على الطرقات، بنفتح للسرعه وبنتخطى السرعات المحدده. وقديش بده الاكسيدان لحتى يصير غفله صغيره ثانيه صغيره بيصير الحادث، وباوقات كثيره بيكون حادث مروع، حادث مميت.

مش مهم انه توصلوا بكير، يعني تسرع حتى توصلوا عشغالكم بكير، يعني دقيقتين ثلاثة آخر هم بتوصلوا قبل أو بعد بدقيقتين ثلاثة، مهم ما تخاطروا بحياتكم يا جماعة.

0: أكيد لحظة صغيرة ممكن تغير حياتنا وحياة غيرنا كمان. لهيك أنا بس كون واقفة على الإشارة وإجرى على الفريم ساعتها بسجل لك. الله يحمي الجميع وسلمة قلب كل المرضى. الله يشفي الجميع. آمين. كمان نهاركم سعيد معك.
1: آمين نهار. يعني نهار بهالبلد الله يساعدهم والله يعينهم. امبارح خبرت الميراي انه كانوا كذا لجنه نيابيه بمجتمعين بدعوه من الرئيس نبيه بري بالبرلمان كرمال موضوع ال شو بقول مش الاستشفاء يعني الاهتمام بالمرضى وقديش هو ضروري واساسي لازم يكون. حتى صار في خلاف

0: يعني كيف التمويل بده يصير وتسرب كتير أخبار حتى علقوا ببعضهم النواب. يعني مين تسرب للصحافة امبارح خبر؟ يا جماعة آخر هم هالمواضيع بهمنا تهتموا بصحة الناس، ما يموت بقى لبنانيين على أبواب المستشفيات أو يموتوا ببيوتهم لأنه مش قادرين يفوتوا على مستشفى. كانت الجلسة عن التغطية الصحية الإلزامية. يعني شو يعني التغطية الصحية الإلزامية؟ يعني الأمور البديهية، يعني الفحوصات، يمكن فحوصات الدم، الإيكوغرافي، ما بعرف، يعني هودي الفحوصات اللي بيكونوا كتير يعني كتير أساسيين بحياتنا لحتى نضمن أنه ما بنا شيء، صحتنا منيحة. في ناس ما عم تقدر تعملهم بشكل دوري، بشكل روتيني إذا بدكم. هودي اللي عم يسعوا لحتى يأمنوهم لكل الناس، بس أكيد هيدي أحلام.
1: أنا راجع يا أغلى حبيبي، بقول لك لا كده كفاية.
0: بشير مهنا، كل يوم اسمعنا منك فرد بيان، يسعد صباحك. كان عم نحكي عن الحوادث، وهلا عم يبعث لي الحويك شربول في حادث سير على جسر السولديني بجونية وبلشت تعجق على الطريق. ان شاء الله ما يكون في اصابات. موسى إماز عم يسمعنا كمان بزحلة، يسعد صباحك. اليوم ما بدنا ننسى انه اليوم عيد مار سركيس وباخوس، مثل ما قلنا لكم امبارح كان ليلة العيد، ينعاد على الجميع بهالعيد، خصوصا كل الضيع وكل الرعاية يلي بتحتفل بعيد القديسين سركيس وباخوس.
2: شربول ولك ولكل مستمعينك ولمالينا ولمدام ميراي، تحية لكم كلكم سوا، ونهاركم حلو يا رب، ونعطيكم اليوم بخبيل كلكم سوا لنحتفل بعيد مار سركيس.
0: تحية لك شرب من غبالة، وبغبالة كمان الرعية مار سركيس وباخص. اليوم يوم العيد على الساعة 7 المساء في قداس، بيرجع الساعة 8 الليلة بغبالة مباريات برفع الجرن والمحدلة والمخل ودق الجرس وضيافة صاج من قبل لجنة الوقف. فإذا برعية مار سركيس وباخص بغبالة.
3: أنا عمري ما كنت بغي عيونك عايشة جوا.
0: شو حلو، تحية للجنة الوقف بغبالة والبلدية وكل أهل غبالة يلي لحتى يقدروا يجمعوا بالويك اند كل أهالي غبالة وضيوفها لمناسبة عيد مار سركيس وباخص. هو مثل ما قلنا العيد اليوم بسبعة الشهر، بس هيدا الأحد بغبالة على الساعة 1 بعد القداس. القداس عندهم على الساعة 11 قبل الظهر. القداس رح يتخلى اليوبيل المزوجين يلي صار لهم 25 أو 50 سنة مزوجين. على الساعة 1 عاملين غدا بساحة كنيسة مار سركيس وباخص بغبالة مع برنامج فني مع الفنانة سابين عطلة، وأسعار البطاقات يعني رمزية لأنه في غدا $15 على الشخص. أصواتكم عم نسمعها للوحدة وسبعين 9899 9 ومكملين بصارت 6 لتصير الساعة 7:30 لحتى تلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت، مكملين أنا والمخرج إلياس.
4: صباحا شربول، صباحا. أنا مثل العادة خلاص بلدية هلا ورايح أشتغل على السيارة. إن شاء الله نهارك سعيد.
0: تحية لك يا حكمة، بس رح يصير لك مثل تلاميذ المدارس، خبرنا شي جديد. عرفنا أنه بتشتغل بالبلدية كل يوم بتخلص وبتروح بتتكس، بشتغل تاكسي على السيارة.
5: عاد عليكم جميعا،
0: تحية لك سركيس سمعان منك فرع بيدا، كمان بعت لي صور احتفالات عيد مار سركيس وباخص مبارح بيك فرع بيدا، وهيدا سيدة المطران منير خير الله كان عم بيترأس الذبيحة الإلهية بيك فرع بيدا.

هلا اليوم الاربعاء يعني بعدنا بلشين هالاسبوع دغري الايام ماشيه بسرعه وبسرعه رح يوصل الويك اند والاحد كمان. اذا محتارين شو بدكم تعملوا هالاحد فيكم تلاقونا على مطعم جلسه الخوابي بيك فرد بيان، قعده حلوه هيك قعده ضيعه، اكل طيب وجو بيشبه كفر دبيان، الضيعه الحلوه كتير. مطعم جلسه الخوابي بكفر دبيان بيجمعكم كل احد على الغداء على الاكل اللبناني الاصيل والمازه اللبنانيه والضيافه الحلوه والجو الجبل الحلو كتير.

كل احد فازن على الغداء بمطعم جلسه خوابي بيك فرد بيان، برنامج فني مع المطرب غازي نجم، وقعد خارج العيله وخارج الاصحاب، وطعمه اكيد بتخليكم تعيدوها عده مرات. رح تنبسطوا كتير اذا حجزتوا هالاحد انتوا والعيله بمطعم جلسه خوابي بيك فرد بيان. ما تعتلوا هم الاسعار، اسعارهم كتير مدروسه، وبيقدموا لكم عرق بلدي، عرق الخوابي. وكمان بمطعم جلسه خوابي بيك فرد بيان بيستقبلوكم، بيستقبلوا كل مناسباتكم الصغيره والكبيره. إذا بدكم تحجزوا لهالأحد أو لأي مناسبة 03-554-332، فإذا 03-554-332 هيدا رقم مطعم جلسة خوابك فرد بيان.

0: يلا بدي وجه تحية لأمطانوس تريدينج هالشركة يلي عم بتفرح كتير ناس. سادوني حتى إذا بتتسوقوا من عندهم أنتوا عم بتشوفوا أنه كيف عم تاخدوا بأسعار الجملة, وإذا استعملتوا على الويب سايت أمطانوس تريدينج دوت كوم إذا كتبتوا أغاني 15 أغاني 15 هيدي برومو كود معمولي خصيصا للمستمعين بيرجع بيطلع لكم حسم 15% على سعر الجملة.
1: صوتي وشي إما شفوني أو نظري تعيني.
0: مكملين أمطانوس تريدينج بحملة توزيع بوكسات أوزمو على المدارس, على تلاميذ المدارس أكيد الصفوف الصغيرة, وبعد بكرة الجمعة رح بيكونوا عم بيوزعوا بمدرسة البزنسون بالكفور بفتوح كسروان. تحية كبيرة كبيرة لألكن, وتحية لكل تلاميذ البزنسون بالكفور وللإدارة وكل إدارات المدارس يلي عندهم ثقة كبيرة فينا وعم يفتحوا المجال لنا ولشركة أمطانوس تريدينج تكون عم بتفوت على المدارس وعم بتوزع أوزمو مجانا للتلاميذ, أكيد مع الكاركترات المهضومين كتير ومع الانيماسيون الحلو كتير.

0: لأي استفسار أو إذا بدكم كمان تطلبوا من خلال الواتساب فيكم تتواصلوا مع شركة مطانوس تريدينج على 03-92-92-83 فإذا 03-92-92-83 هذا رقم مطانوس تريدينج.
1: جاف مفترين عم بسمعكم من فترة طويلة موفقين يا رب.
0: صراحة الاسم هالي حكي كتير سريع ما فهمنا شيء. إذا بدك رجع بعتنا بطريقة أوضح وبكل الحالات موجه لك تحية.
2: صباح الخير أستاذ شربل، معك مستمع جورج دومت من بكفي المتن، إن شاء الله يكون نهارك منيح أنت وميلينا.
0: شكرا. وميلينا مرتاحة ريخيتها بالبيت عم تسمعنا وهالفترة معنا المخرج إلي أزة. على 7:30 بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت.
3: صباح شربي، صباح ينعاد على الجميع يا رب. شربي ولا هو من هيك، منين جابوا التمويل لحتى زبطوا معاشاتهم؟ نفس المطرح اللي جابوا منه التمويل تزبطوا معاشاتهم يزبطوا طبعا الخدمة الصحية، ولا هو من هيك هين كتير يعني. نهارك مبارك مع جوش حبيبي اليوم وفيتون.
0: تحية كبيرة لك يا أبو جريج. وبتعرف مش بس الرواتب النواب، يعني سمعتم امبارح كمان شو بيقولوا رؤساء الطوائف الاسلاميه كمان عم بيخصصوا لها معاشات تقاعديه. يعني عم نحكي عن مفتي الجمهوريه، ومع احترامنا لكل هالمقامات الروحيه وكمان رئيس مجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، بفتكر هودي الأشخاص اللي عم ينحكى عنهم وبعض المسؤولية الطوائف، يعني غير المفتي كمان عم بينحكى أنه رح ياخدوا معاش تقاعدي. يعني هلأ أكيد بعده الخبر، يعني مجرد حديث إذا بدكم، بس هو مشروع خاص بالرؤساء الروحيين للطوائف الإسلامية كمان من خزينة الدولة اللبنانية، وأكيد منها رح ياخدوا رسوم جديدة منها.

0: تلاميذ المدارس وينكم بعدكم نايمين؟ مأخرين على مدرسكم؟
1: بونجور شربول،
0: صباح النور.
1: صباحك. بس كان بدي أسأل إذا المستأجر بيستفيد، مستأجر السيارة يعني مع النمرة، وبيستفيد من البنزين من رحلة تعويضه، وكيف نقبضهم؟
0: حبيب القلب، أول شيء تحية كبيرة لك ولكل شوفرية السيارات العمومية اللي بيسمعونا، لأنه يمكن أكثر شيء أنتم بتسمعونا. أكيد أنا حكيت كذا مرة عن هذا الموضوع، 12 مليون ليرة يلي هو دعم بالشهر لمدة 3 أشهر، يعني تشرين الأول تشرين الثاني وكانون الأول، يعني بيطلع لكم 36 مليون. إذا أنت مستأجر السيارة ومعك ورقة بهذا الشيء، أنت بتستفيد من الدعم، مش مالك، مش صاحب اللوحة. فإذا أنت وإذا صاحب اللوحة العمومية هو عم بسوق السيارة عم يشتغل عليها، بيستفيد هو. بس إذا مأجرها، المستأجر هو اللي بيستفيد. بس كيف آلية الدفع بعد هن ما قرروا. ليلى أو يا صديقنا، منين بدي يدفعوا لكم إياهم؟
2: مشو شابل، كيفك؟ نحن كمان اليوم عيد الوردية عنا، فالمدرسة مفرصة، بس عندي مدرسة تانية يعني ما منرتاح، وإن شاء الله العذر لكن ترفقكم وتكون معكم. بونجورني.
0: شكرا، الله يقويك ليا. وكل معلمات المدارس يلي ما بعرف شو بهم زعلانين منا، ما عم بيسمعونا اصواتهم، ما عم بيخبرونا انه عم يسمعونا.
3: صباح شربل،
0: يا هلا.
3: السبت رحنا انا ومدام تاع كبه زمان، كمان بنتنا عمرها 10 شهور. شو هالاكسبيرينس الرائعه، عن جد عن جد عن جد. والاهتمام، رح اعطي مثل صغير، سالته اذا عنده بطاطا مشويه للبنت، قال لا ما في. قلت لي مدام انه هلا بشوف شو من الطعميه، قال لي للبنت، قلت له ايه، قال لي يلا هلا بمشي لك. فات مشي البطاطا بشوية، تكمل تاكل بنتي رائع رائع يعني. هذا اكزامبل كتير بسيط على الاهتمام اللي اهتموا فينا.
0: ولك يا عمي، هودي كبة زمان يا جاد، عندهم خبرة، بتعرف كم سنة؟ 23 سنة بالمطاعم، مطعمهم ببيروت له 23 سنة، مش بالسوديكو، هني كانوا بغير منطقة، بس نقلوا على السوديكو، وهلأ فرعهم الجديد بدبي. مشان هيك عم نخبر كل المستمعين لحتى يزوروا مطعم كبة زمان بدبي، الطريق الداخلية قريب كتير من كنيسة الصعود، ورح ينبسطوا مثل ما انت بسطت انت وعائلتك.

0: كبه زمان يعني بقدموا الميزه اللبنانيه يلي بنشتهر فيها نحن بلبنان يلي هي اجمل واحلى شيء بمطعمنا، وبس هن مميزين بالكبه كل انواع الكبه لانه اصحاب مطاعم كبه زمان هن صغرتويه، فبيعملوا الكبه الصغرتويه على اصولها بعده انواع يعني بيعملوها بشحم، في منها بلبنه او بزبده، بيعملوا كل انواع الكبه، الكبه بالصينيه، حتى بيعملوا كبه بلبنيه حتى فيكم تاكلوا عندهم فوارغ، راس نيفل، سنات، مقادم، كل هالاكل اللبناني الاصيل بمطعم كبه زمان بدبي او بالسوديكو. كمان بيعملوا انواع كثير من الساندويشات، كمان انواع كثير من الكومبو، وفيكم تطلبوا دليفري من عندهم، هيدا الرقم 79 043 573، هيدا رقم فرع دبي كبه زمان 79 043 573. وما تنسوا فيكم تزورون كمان بفرعهم الاساسي بالسوديكو، وعم يعملوا حسم 10% على الفاتوره للمستمعين يلي بتكون $50 وطلوع، فاذا 10% حسم لمستمعي اغاني اغاني. يلا رح نعمل هيك جولة على الفويسات الكثيرة صارت قدامي ونسمع المستمعين وين عم يسمعونا وشو حابين يقولوا بها الصبحية الجديدة.
1: بونجور شربين،
0: بونجور،
1: كيفك؟ منيح؟ أنا هلأ رايح على المدرسة، اسمي جيوفاني.
0: بريك تحية كثير كبيرة لإلك. صباح النور لكل تلاميذ المدارس يلي عم يسمعونا بهالوقت، تحية كثير كبيرة لألكم.
2: حب أقدم واج البحر والطير وغنياته وحب النحل الطيب الزهر والربيع النسماته، من دهلة بيتخبى البدر لأن البدر بذاته، تأمرني عطول العمر شو ما بدأ بعمل لك، تأمرني عطول العمر شو ما بدأ بعمل لك، تأمرني عطول العمر شو ما بدأ بعمل لك، بغني له وبدق له
0: وغير
3: بحبك. صباحو إلي.
0: ولك يا عمي شو هالمستمعين، إذا هلأ الساعة 7 إلا 10 وهالقد فاتح صوتك.

0: نحن كثير منبسط بتلاميذ المدارس اليوم يلي صاروا عن جد هيك الشغلة الحلوة يلي بتزين صبحيتنا. تحية كثير كبيرة لألكم.
1: شعب سعادة أنا كوزينات رايحين على الكول بالمهد نتعلم بالمهد ونزورني. أنا بحبك كثير.
0: وأنا بحبكم كثير.
1: شرب الحزموسة.
0: بك يا شربة أنا بحبك كثير. أنت لحظة أنت الماما إليان يبقى كمش مخبرته نفضحها على الهواء. انت الماما والبابا اللي مسافرين معنا على ايطاليا اللي وي اونو

0: فلكل التلاميذ يلي عم يسمعونا هلا يمكن مع اهلهم بالسياره او بباص المدرسه، تحيه كثير كبيره لكم وين ما كنتوا صرتوا.
1: مع خيا قاسم هاشم، احلى صباح لك من شركه بيكاسو.
0: شو قال قاسم هاشم؟ بيقربك سعاده النايب.

0: يكون عم يعني ابن عم ولا بي يدل له عم.
1: تحية كثير كبيرة لك ولكل أهالي شبعة.
2: يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك.
1: يعني وشالة تحية لتلاميذ مدارس بس وشالة تحية كمان لكل المعلمات ولكل الأساتذة يلي بيسمعونا كمان كل يوم. يسعد صباحكم. بدكم تطولونا بالكم شوي على تلاميذنا لأنه بتعرفوا بعدنا طالعين شوي شوي من الصيفية وبعدنا يمكن بدنا شوية وقت لحتى نرجع نركز مثل قبل. ما هيك يا تلاميذ الحلوين بالضرورة هلأ خلص الصيفية خلصت بدنا نحطها ورا ظهرنا ونركز هلأ على درسنا وعلى مدرستنا ونسمع شو بيقولولنا المعلمات والأساتذة.
3: بونجور شادي أنا عودي اليوم رايحة عليكم ونتردي لك في شو رأيك صدورة ونلف الدنيا وندورة شطو حرو ومورة يا حلا وردي بحاكورة ناخد عمرة صغيرة ونسافر سافرة غفورة تبرو نص مضيع الدنيا طالع عمرة سلفورة.
1: يلا هلأ بس توصلوا على المدرسة قولوا لها للدوموزيل بدي سمعكم غنية كتير حلوة وغنوا لها إياها. تنبسط كتير لأنه هي بتحب كمان الأغاني, هي بتحب كمان نصيف زيتون وائل كفوري وسمعوا إياها اليوم.

0: نشوف مين هلا اليوم راي على المدرسة وكتير مبسوط وكتير محمس، ومين راي على المدرسة غصب عنه ومقلو جلادة. مين خبرونا؟
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.
0: يلا قالوا لي مين واعي ومحمس وعم بقول يلا بدي شيء وأوصل على المدرسة، بدي أشوف أصحابي، بدي أشوف معلماتي. وشو أكتر معلمة، مين أكتر معلمة بتحبوها أو أستاذ؟ تعالوا لنقول اسمه على الهواء وبأي مدرسة، لأنه كتير كتير بتنبسط، لأنه هلأ كل المعلمات والأساتذة عم يسمعونا. يلا سمولي بس معلمة واحدة، مش تعدون كلهم. أكتر معلمة بتحبوها بالمدرسة عندكم، أي معلمة؟
2: جوسلين. ولو
0: ما بدها حكي مدام جوسلين.
2: بونجور
0: كريس،
2: وكان عندها
0: كريس. ولك مدام جوسلين بحبك كريس أكتر شي، إن شاء الله ما يزعلوا منه المعلمات التانين.
3: هاي أنا اسمي كارلي.
0: كارلي
3: رايحة مدرسة تامر مارون الأنطونية.
4: أنا رايحة مدرستي يعني نورة وبحبك كتير باي.
0: وأنا بحبك يا كارلي.
5: ونزور سربل.
4: ونزور سربل. أنا اسمي كايلين، هي اسمها كارلي.
0: وأنت شو اسمك؟ هي كارلي وأنت شو؟
6: ونزور سربل. أنا ماريتا. أنا أكتر معلمة بحبها هي سيدة ماريتا راز.
0: ماريتا نيالة سيدة ماري تريز. ثلاثة عم تسمعنا. إذا المعلمات عم تسمعونا وعم تصلكم تحية خبرونا، بينبسوا كتير تلاميذ.
7: عم يرجو في قلبي يا
8: شربي لومالينو. أنا أكتر معلمة بحبها معلمة الفرنسي مدام لوران.
0: مدام لوران كمان تحية لألك.
9: شربي كيفك منيح؟
0: أحب معلمة هي مس روبا.
9: مس روبا والله شربل حبيب.
0: يلا إن شاء الله تكون سمعتك يا شربل مس روبا.
10: مرسي شربل، مرسي على البسكوي معك ريبيكا بالسنبيل.
0: ريبيكا من وين أخدت بسكوي؟ من عند مطانوس تريدينج؟ أكيد عم تحكي عن الروشن هالويفر الكتير طيب، كتير كتير طيب. يعني كل يوم أنا بحتار أي طعمة أي نكهة بدي أجيبها معي على الإذاعة، كلهم أطيب من بعضهم. كمان الروشن مطانوس تريدينج مش بس عندهم الروشن، الروشن قالهم شي 8 سنين عم يجيبوهم من أوكرانيا وهن بيوزعوهم بكل لبنان. كمان الروشن الويفر يعني قصدي، كمان عندهم اللوفيتا. اللوفيتا كتير طيبين، ضروري ضروري تذوق اللوفيتا، وفي منها كتير أنواع. واللوفيتا إذا منفتحها بقلبها مثل الكوكيز، وكل تلاميذ المدارس بحبوا الكوكيز.
11: بونجور شربل، أنا سيدة ماري تريز، وأنا كمان اللي بحبها كتير لماريتا.
0: يا ماريتا وصلت التحية، وهيدي معلمتك ماري تريز سمعتك. تحية لألك ماري تريز ولكل المعلمات اللي عم يسمعونا.
12: هاي شربيل كيفك منيح؟ أنا اسمي كريس، هلأ أنا وإمي وخيي رايحين على المدرسة.
0: يلا الله يكون معكم.
13: I'm going to assignment.
0: شو قال الجمهور؟
14: بونجور بونجور شربيل.
0: بونجور.
14: والله اليوم عم تخلق فتنة تربوية، الله يعين التلاميذ اليوم. يسعد صباحكم.
0: لا نحن عم نتسلى لحتى تقطع الطريق هيك معكم وتوصلوا. بختار حضرتك معلمة؟ اختارت عمي. اشوف تحية كبيرة لك.
15: بونجور شربيل كيفك منيح؟ انا نايا.
16: وانا غايا.
15: نحن هلا رايحين على الاكل ونحن كتير منحبكن. وانا بدي اقول هاي لمعلمتي البريفيري مدام مريم فرنسي.
0: يلا ان شاء الله تكون عم تسمعك.
15: ونحن بالمعهد الانطوني.
0: تحية لكل أساتذة ومعلمات وتلاميذ معهد الأنطوني بكل فروعته.
17: هاي شربيل كيفك منيح؟ أنا أكتر معلمة بحبها بالمدرسة هي مدام رونا.
0: مدام رونا، إن شاء الله كمان تكون عم تسمعك. بدي أذكر كل الأهالي اللي عم يسمعونا والتلاميذ كمان، إذا بتحسوا حالكم أنه لازم تكونوا بعد الظهر بمسجلين بسانتر إدوكاتيف، يكونوا عم بيساعدوكم بدروسكم بالدوفوار، كمان يكونوا عم بيحضروكم للامتحانات الرسمية، لازم تختاروا سانتر لسافوار يلي موجود بطبرجة. فكل أهالي المنطقة ساحل كسروان حتى من الجبال عم يجوا لعندهم على سانتر لسافوار بطبرجة. يا زي جنون واصحاب اشتلقوا علي سألوا عنهم لسافوار بطبرجة، بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة بعد الظهر لثمانية بالليل، بيحضروا التلميذ بيساعدوه كل يوم بالدوفوار اللي عنده إياه هون، حتى بيرجعوا له كل شيء أخده خلال النهار بالمدرسة، بيحضروا للامتحانات خصوصا الامتحانات الرسمية. وفي تحدي أنه النجاح أكيد 100% إذا عندكم امتحانات رسمية، بس شرط تسجلوا أولادكم من هلأ بسانتر لسافوار بطبرجة. عم يعملوا أسعار كثير مهمة ومدروسة لمستمعي أغاني أغاني رقمهم، إذا بكون تسجلوا أولادكم عندهم 81-119-228، فإذا 81-119-228 هيدا رقم سانتر لسافوار بطبرجة.
2: يس، وبالمولى سألوا، أنا ببعد تحية لكل التلاميذ.
0: مختارة عمي بتعلم بالمولى سأل، تحية كثير كبيرة لك مختارة. برافو، يلا الله يكون معك.

0: بلدة بتغرين عم بسمعكم، اسمي جاك.
1: تحية لك يا جاك وكل أهالي بتغرين، ونحن عنا هيك معزة خاصة لأهالي بتغرين، خصوصا بيت المر يلي هن القيمين وأصحاب أغاني أغاني وجبل لبنان وتلفزيون أغاني وتلفزيون جبل لبنان وكل هالمؤسسات الإعلامية العريقة. كمان بدي أذكر مستمعين ما تنسوا تذوقوا كريسبي كرواسان، كثير منكم بيعرفوا الكريسبي كرواسان، في منها شي 9 أنواع 9 طعمات، كل طعمة أطيب من التانية، مغلفينهم بطريقة كتير حلوة، هن ديلي فريش برودكت، يعني كل يوم كل يوم بيتوزعوا فريش بالأسواق وبكل المحلات والسوبر ماركت. كريسبي كرواسان بيتم إنتاجهم يوميا بمعمل كتير حديث، كل التجهيزات جايبينها من إيطاليا، ستانلس ستيل، بيشتغل كله أوتوماتيك، يعني ما في كتير موظفين بيديروه، بيراعي كل شروط السلامة الغذائية، مثل ما قلنا التوزيع بشكل يومي بيصير وبكل لبنان. لحديث هلا عندهم 9 طعمات 9 نكهات كريسبي كرواسان، اذا ما عم تلاقون حدكم فيكم تحكوا مع الشركه على 03-267-664، حتى كل يلي عم يسمعونا اذا عندكم محلات خصوصا ولنا ميني ماركت دكاكين صغيره، اتصلوا بشركه كريسبي كرواسان 03-267-664.

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.

صباح النور، صباح النور يا حلوين. تحية كتير كبيرة لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة 7:06 بتوقيت بيروت، نحن مكملين معكم بصارت 6 للساعة 7:30. 7:30 بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت، وبتضل معكم ميراي للعشرة ساعتين ونص، وأنا برجع بلاقيكم على 8 وعلى 9 مع آخر الأخبار.

بوجه تحية كثير كبيرة بهالصباح الجديد، صباح يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2026. تحية لكل الناس يلي واعيين بكير معنا بهالوقت وعم يسمعونا على أغاني 87.9.

كل شخص دوام شغله بيفرض عليه انه يكون فايق، انه يكون واعي من هلا لكل حدا بعده ببيته عم بحضر حاله لينطلق على شغله، لكل حدا كمان عم يسمعنا وصار على الطريق، لكل شخص يمكن صار بنص طريقه أو يمكن في كتار وصلوا على شغلهم ومكملين عم يسمعونا على الابليكيشن أغاني أغاني وبلش نهارهم هلأ وبلش الجد. تحية كتير كبيرة لكم جميعا. تعرفوا الوعي بكير هيك كتير مهمة بالنسبة لنا، لأن وجودكم معنا بهالوقت وبتصيروا تسمعونا هيدا، وهيدا صار جزء أساسي من صباحكم ومن صباحنا نحنا كمان.

خبرونا خبرونا مين عم يسمعنا هلا، شو طبيعة شغلكم؟ شو الشغل يلي بيخليكم تكونوا واعيين هالقد بكير؟ يمكن في ممرضات وممرضين ما بعرف إذا سبعة بلش شغلنا عم يسمعونا، شرطة البلدية هو واقف على الإشارة، شوفرية التاكسي كلهم بيسمعونا، الموظفين بالمطار بالديوتي فري اللي بيشتغلوا بالأفران على محطات البنزين بالمعامل بالمصانع، خصوصا أكتر شيء بحس أنه بيسمعونا يلي بيوزعوا مواد غذائية أو حيلا مواد يعني بيوزعوا على المناطق اللبنانية كلها، وكل يلي بيفتحوا كمان محلاتهم بكير وبيسمعونا كمان تحية كتير كبيرة لألكم. كل الأطباء الجراحين يلي بيكونوا رايحين كمان على المستشفيات عندهم عمليات، الله يقويكم ويكون معكم.

0: رح نبلش نسمع أصواتكم فويسات جديدة رح نسمعها على 71 9 8 9 9 8 9.
1: هاي سربيز، أنا جيا، بدي أقول له هاي لجاد ونادا وجوي.
0: تحية كتير كبيرة لألون كلهم يلي ذكرتيهم ولألك كمان جيا.
2: شارويل كيفك
0: صباح؟
2: معك منال،
0: نسيت النورسز
2: كمان.
0: لا
2: نكون احنا فايقين 24
0: وهلا عم نسمعك. يلا يعطيك العافيه. يا منال الله يقويك، انتم اكثر فئه من الموظفين بوجهكم تحيه. وهلا قلت بوجه تحيه للممرضات والممرضين، ما بعرف اذا بلش دوام على السبعه وبعد في حدا عم يسمعنا هلا بعدنا قايل. الاساتذه الله عم بتقولوا لي نسيت الاساتذه والمعلمات، انا اعتبرت انه هلا مش فاكر عم بحكي عنكم. تحيه لكل استاذ ومعلمه بعدهم عم يسمعونا بيسمعونا كل يوم.
3: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، صباحكم الحلو. ولا بتعطونا هيك النشاط الصبح؟ انا بشتغل شيف، بروح بكير بأمن اكل للكبار السن وبرجع بيجي على الساعة 2 على بيتي. كمان عندي ولاد أبري سكول بيجوا كمان بيقعدوا عندي بيتغدوا ليجوا أهلهم يخدوهم. فمن الصباح بتعطوني القوة بوعى معكم. ويلا بونجورني لإلكم كمان، الله يقويكم.
0: يسعد صباحك وانت الله يقويك على الشغل كتير حلو اللي عم تعمليه.

0: عدال هلا المعلمات والاساتذه رح يحطوك او كوان شربول.
1: شربل كيفك؟ انا اسمي جميلة فراش، انا بالسكول بجريد 1 بي. باي.
0: تحيه كبيره لك، هاتك شطوره. يلا مين من هالصبايا اللي عم يسمعونا والمدامات والكمان رجال، انتو حصتكم كبيرة عند جليموري، مين عم يستعمل جليموري خبرونا.
2: هاي شربل، انا اسمي انا ماريا ورايحة مع اخواتي على المدرسة وامي وبيي.
0: يلا الله يكون معكم ويخلي لك الماما والبابا. جليموري يلي ما بيعرف، بس 90% من مستمعي اغاني بيعرفوا جليموري واكيد جربوه. هو براند إيطالي للعناية بالبشرة، مثل ما قلنا مصنعين بإيطاليا بجودة كتير عالية. طريقة استعمالهم كتير هينة وأسعار كتير مناسبة للجميع وحصومات لمستمعي أغاني. مهم تتواصلوا معهم. فإذا كل أنواع الكريمات والسيروم للعناية بالبشرة بطريقة منا معقدة أبدا، مش ضروري تجيبوا تشتروا من عندهم عشرات المنتجات. بتقولولهم أنتوا لشو بحاجة، بيعطوكم منتج واحد وكتير سهل طريقة استعماله. بونجور شربول، يعطيك العافية. بونجورنا ريتا من زحلة، هي غير ريتا اللي حكيتنا من شوية. تحية لك يا ريتا وكل أهل زحلة. مدام او مسيو غسان، عم تقولوا لي بليز مرق الفويسات قبل ما يوصل على المدرسه، بس ما في مرق فويسات مقطشه، يعني ثلاث فويسات، اذا بدي اروح على اخر فويس حيطلع مقطوش. مشان هيك عم نطلب من الاهالي بليز انتوا سجلوا لاولادكم، ما فينا نزعج المستمعين.
3: هاي شربل، كيفك؟ منيح. انا اسمي وصفي بيطار، واليوم رايح على السكول مع خي زين، ونحن كل يوم نسمع.
0: ميرسي لانه بتسمعونا.
3: ورايحين على البي بي اس سكول.
0: ها شفتوا كيف عم بتقطشوا. تالت
4: انا زين بيطار، رايحين على بي بي اس سكول.
0: بدك الله يكون معكم وتوصلوا بالسلامة على السكول. كنا عم نحكي عن جليموري للعناية بالبشرة، ومثل ما قلنا ما لازم تكون معقدة أو بدها عشرات المنتجات، ماشي مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدكم لحتى تعتنوا ببشرتكم بطريقة كتير هينة من دون ما تدفعوا كتير. هيدا أهم شيء. يلا إذا بدكم تتواصلوا مع جليموري وشوفوا كيف بيهتموا فيكم، لأنه من قبل أغاني رقمهم كتير كتير كتير هين. حفظوا بتليفوناتكم 71-0-80-74، هيدا رقم جليموري 71-0-80-74. فيكم تعملونه فولو على إنستغرام جليموري أندرسكور كوزمتكس، أو فيكم تشوفوا شو عندهم على الويب سايت glimorecosmetics.com. يلا قد ما فينا من هلا للسبعة ونص رح نسمع اصواتكم، خصوصا التلاميذ المدارس، ما بدنا حدا يوصل على المدرسه وما طلع صوته على الهواء ويزعل.
5: هاي شربيل، انا ريبيكا، احنا كثير بنحبك ودايما بنسمعك. احنا هلا رايحين على المدرسه، وبدي اقول لرفقاتي هاي من المولسال.
0: تحية كتير كبيرة لك ربيكا ولكل رفقاتك بالمولسال. لك يا اسحاق، اترك هالتلاميذ، ما كل يوم انت بتحكي، واسحاق مثل التلاميذ اللي بيحرد اذا ما حطيت له الفويس.
6: الالماني الماني عنا فرن بومباني، بشوي احلى فراري مع اهلا الماني مع اهلا بومباني.
7: بونجور شربول، بونجور مارينا.
0: أصلاً إسحاق شاطر بالإعلانات من وراء الإذاعة اللي كنا فيها، كان يشارك معنا دايماً. أخذوا الملحن جو ماري رياشي وعمل له دعاية معلم أرتين. بتتذكر إسحاق عملنا الدعاية، بعتنا الدعاية على الهواء، بتتذكرها؟ دعاية مطعم معلم أرتين.
8: هاي شربول، كيفك؟
0: منيح.
8: نحن كتير منحبك، نحن شرب ليلى وياسمينة. شو رأيك قصدورة لفة دمي وندورة شطو بحر؟
0: مين اللي عم بغني؟
9: يا أحلى ورد بحاجورة أخذ غمرة
0: بيته. ثلاثتكم عم تغنوا، فكرت حدا لوحده، كثير حلو، عملتوا لنا جو مهضوم. ما بيسوى التسجيل بس ما وقفته لحتى ما تزعلوا منه.
10: بونجور شربول، بونجور كيكي، انا رايحه على المكتب وبحبكم كثير.
0: اخدي معك اوزمو؟ لا، لازم تاخدي معك يا روشن. يا ويلي اللوفيتا، اذا اجاك ضيوف على المكتب بتفتحي هالعلبه اللوفيتا من عند طانوس تريدينج، محطوطه مثل محطوطين الكوكيز مثل بمثل صينيه، وهيك بينحطوا الكوكيز فوق بعضهم، يعني بيتثبتوا بطريقه ما بيتكسروا، بتنفتح مثل هيك، بنقبعها من فوق وبنصير نضيف بالمكتب لوفيتا.
11: احلى حاجه فيكي. بونجور شربل، قدام كريسبي كرواسون.
0: واو، هيدا المعمل تبعهم، لك شو حلو، هيدا بذكريت. شو هالكريسبي كرواسون؟ داوخ كل الناس. حضرتك بتشتغل معهم بتوزع كريسبي كرواسون؟

0: فنان ميشيل خوري، تحية كتير كبيرة لك.
1: هاي شربيل،
0: هاي
1: كيفك؟
0: منيح؟
1: منيح.
0: تعالي ترد علي.
1: أنا اسمي نور. أنا اسمي جوليا.
0: وهلا الله
1: هنا اللي فيه بس على الأكل.
0: لك يا عمي شو هالديو الغير شكل وشو حلوين أصواتكم. فنان ميشيل خوري إن شاء الله نهارك بيكون غير شكل. يلا ما تنسوا ايه مثل ما خبرناكم وعم نخبركم كل يوم، ما تنسوا كل اللي بيحبوا الأوف رود والسمي لوك، هل أول جولة رح بتكون الجولة الأولى، المرحلة الأولى من بطولة لبنان للفور باي فور بيرعشين بكسر وين؟ ما تنسوا هل أحد ب 11 أكتوبر، هل أحد ناطرينكم بيرعشين. وجه تحية لأندري أسمر ولكل يلي بيشاركوا بهالأوفرود وبهالنشاط يلي رح بيصير بيرعشين.
2: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، معكم سعيد مبارك نمبر وان. انتو عطول معك منصور، وانا رايح هلا أجمل شي بالحياة صيد السمك، واخد معي الكروسونات الكريسبي.
0: برافو عليك منصور، برافو عليك. بس بتعرف شو أنا بنصحك لحتى ما تجوع بسرعة؟ هلا الكريسبي كرواسون خذهم هيك مثل تحليه مثل سناك. مروق عند فلافل ابو اندري. انت وين باي منطقه رح تتصيد؟ فلافل ابو اندري ما عندك حجه، فتح من 20 دقيقه وعنده فروع بعده مناطق، يعني فيك تمرق على فرع انطلياس او على اوتوسترات جونيا. بزوق مصبح بوجه دريم بارك عندهم فرع حلو جديد كثير حلو، عندهم فرع القديم على اوتوسترات جونيا فاذا، وعندهم الفرع الجديد بكفر حباب أول طلعة غزير على اليمين، يعني أول ما بتكون تاخدوا طريق غزير قبل ما تبلشوا بالطلعة تحت أول المفرة على يمينكم عندهم فرع كتير كتير كتير حلو، افتتحوه من حوالي الأسبوعين. خذ لك معك شي ساندويشين فلافل، خذ لك معك شي صحن فول بسكروا لك يا من فوق، خوط فتة، يا ويل الفتة شو طيبة عندهم، وعندهم عدة أنواع فتة العادية اللي منعرفها الحمص واللبن وخبز محمص وصنوبر، عندهم الفتة مع الكبة هو الكباب المحشيين بلحمة، وعندهم فتة بزينوها من فوق بالمكدوس.
2: حبيب شربول، أنا زبون دويم عن الفلافل أبو أندري، توصل مدير شربل هناك. أحلى عالم، أحلى عالم، أحلى شباب.
0: خلص إذا بتعرف المدير خلص أنا بزيع على جنب، أكيد بيهتموا فيك، هن أصلا عم يهتموا بكل مستمعي أغاني أغاني. يلا بعد عنا 9 دقايق.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

والجهون تعبه ونتعبه ونتعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: يلا وصلنا لآخر قسم من برنامجنا. ميرسي إلي على هالغنية الحلوة كتير. تعرفوا ليش حطينا مبروك؟ بدنا نقول مبروك لوزارة الأشغال العامة والنقل، بدنا نقول مبروك لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. بدي هلا حدا يبعث لي زلغوطة بليز. الستات هلا إذا الشباب بتزلغطوا مش عيب، بدنا زلغوطة لجورة الفياضية يلي اليوم الناس عم يقطعوا على الطريق ومبسوطين من بعد بهدلة وإهانات وتعتير على الطريق، وآخر هم عندهم لا عملوا بيان اعتذروا من الناس ولا ضووها واشتغلوا بالليل، كانوا عم يزلوا الناس كل يوم على هالطريق الدولية. اليوم الناس مرقة على الطريق في زفت جديد وجورة تسكرت. ألف مبروك لكل الشعب اللبناني خصوصا يلي بيمروا على طريق الفياضية. برافو. يلا بدنا بعد وحدة أطول، بدنا أطول لأنه عن جد كتير مهم الإنجاز يلي قريب لك تزلغط. شو عم تقول لي أنا؟ فكرت أنت بدك تزلغط. ولك بعد هالإنجاز التاريخي، احفظوا 7 تشرين الأول أكتوبر 2026، إنجاز كتير مهم حققته وزارة الأشغال العامة والنقل بلبنان. ولك برافو عليكم، إن شاء الله تكونوا أنتم مبسوطين وعم تقطعوا على هيدي الطريق، واليوم مارقين بدون بهدلة وبدون إزلال وبدون عشق سير. ولك 10 ثواني، شو هيدا يا سارة؟ شو هيدا؟ لازم تعمليها شغل دكتور على الأعراس. يلا وحيد الله. ايه جورة تسكير حفرية وشوية زفت، عن جد بدهم احتفالات. ونقول شكرا.
1: موجور شربيل، نهارك سعيد. مع كانو تعرف بدنا البابا يرجع يعملنا زيارة بس يبرم كل لبنان.
0: صح 100%. بس انتبه بيرجعوا بقبعون. لك شو صار بحريصة؟ رجعوا قبعون عن جديد، بس والله عملوا لهم طريق نيال أهل المنطقة. نيال أهل المنطقة على حجة سيدة لبنان. ليكوا شو صار عندكم زفت وإضاءة وتروتوارات. لك حتى الحيطان البيتون لبسوها صخر، هذا الصخر المبوز بتعرفوا قد ايه المتر هذا تبعه؟
2: صباح الخير شاربل. صباح الخير. لك يا عم أنا مش عم بفهم هالبلديات أو وزارة الأشغال أحب على قلبهم أنه يزفتوا طريق يرجعوا يحفروها. شيء غريب يعني بزفتوا الطريق.

0: اوكي بس عاملين شيء كتير نظيف.
1: هاي شربل، انا هلا انا كتير بحبك وعمري 6 وبدي اغني لك وائل كفوره. اوكي
2: يلا بسرعه.
1: شفت وما فرق بيته
2: لا حكاني ولا حكايته،
1: شفت وما فرق بيته لا حكاني.

0: هيدا.
1: وبعد وقلبي بيحنله بجرب ما شوف وحصله، بعد وقلبي بيحنله بجرب ما شوف وحصله، تعبني
0: يا رم رم
1: ضحكني قصدي زعلني
0: قصدي
1: وكل ما عطاني ما عطيته.
0: ولك يا عمي شو حلو، كتير كتير كتير حلو يلي سمعناه على الهواء، وكل المستمعين عم بيقولوا واو. يلا مين بده يسهر هالسبت بقلعة امرامي بعين سعادة؟ بشرفكم يلا لقونا فادي الجميل عم بيولع الدنيا. شوفوا الاحد على الغدا المطرب جوزيف عيسى وعزف عود واو. اذا كنت تحجزوا بمطعم قلعة امرامي عين سعادة 71-170-110 71-170-110.
2: صباحو
0: شلبي
2: صباحو.
0: صباح
2: الانوار. متى تنبسط سكرت الجولة؟ في كم يوم طالع بعكس السائل على الصياد ومسكر الطريق بالنازلة. اوكي معك يوسف.
0: لك يا يوسف انت بلبنان عادي، ما بعدنا عم نحكي عن السواقة، هي اخلاق وقديش احنا مسؤوليتنا انه مش بس نحمي حياتنا، نحمي حياة الناس التانية اللي على الطريق.
3: ميرسي.
0: اللي غنى عم بقول ميرسي. اللي غنى او اللي غنى.
3: بعد وقلبي بيحنله وجرب ما شوف وحصله، بعد وقلبي بيحنله وجرب ما شوف وحصله، تعبني
0: يا رب
3: تعبني. صباحو شربول.
0: صباحو يا أحلى صوت.

اسم الله عليك اذا 13 ثانية وعم بتقلي شربول هيدي الزلوطة مع القريب دخيلك بس وعتكون هديتينا. مين بعد ما عمل داونلود لسيرفي فايند؟ ما تزعلوني منكم، سيرفي فايند بتسهلكم كل امور حياتكم. ما بدا شيء، فيكن تعملوا لها داونلود مجانا من كل انواع التليفونات، فيكن تعملوا لها داونلود، بصير كل ما بدكم شغله بتفتشوا عليها بتلاقوها من الاقرب للابعد لكم. حتى كل اللي عندهم مصالح، خدمات، جراجات، صيدليات، شو ما كان، يعني انا ما عم بقدر عد كل انواع الخدمات والمصالح، بس انتم فيكن من الصغيره للكبيره فيكن تشتركوا $10 بالسنه كلها، وبصيروا كل الناس يعرفوا فيكم، وبصير يعني بصير شغلكم يزيد اكثر واكثر. سيرفي فايند، وكمان الاشخاص يلي حابين هيك يطلعوا مدخول اضافه على رواتبهم فيكم تبعتوا لينك الابلكيشن، بعتوها لناس عندها مصالح، وكل ما يشتركوا بالابلكيشن بيطلع لكم نسبه من الاشتراك، وكل ما تزيدوا عدد المشتركين من قبلكم كل ما تكونوا عم تربحوا اكثر واكثر. رح أعطيكم أنا رقم سيرفي فايند لحتى إذا بدكم يعلموكم كيف يزيد مدخولكم أكثر، احكون على رقم الشركة 70 10 77 06 أو 71 10 77 06. فإذا هيدا رقم سيرفي فايند، وصدقوني إذا بتبعتوا أنتوا بتكونوا مثل بروكر لسيرفي فايند، بتصيروا تبعتوا اللينك لكل حدا عنده مصلحة أو مؤسسة أو مهنة، كل ما يشترك بصير يطلع لكم نسبة، واتصلوا على هالرقمين احد هالرقمين لحتى يعلموكم كيف تدوبلوا واكثر، يعني تزيدوا ربحكم.

0: حياتي
1: مهما رفعناكم من الساعة 6 ولغاية هلأ مع صارت 6 وأكيد هلأ رح نترككم مع ميراي ومن قلب بيروت بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو انتبهوا على حالكم خصوصا كل يلي عم يسمعونا على الطرقات أكيد وقت حلو رح بتقضوه مع ميراي بمن قلب بيروت من هلأ وللساعة 10 ساعتين ونص مرسي لي أزي باي باي

0: وصلنا على الدقيقة على الثانية وصلنا ما عندنا نفس بقى. تحية لكل المستمعين اليوم، التحية الخاصة لكل المستمعين اللي علقانين بعجقة السير. تعرفوا ليه في عجقة؟ مين بيعرف؟ سمعينا هاي أول مرة بتاخد معي هالقد وقت أوصال منك فرح به على الأشرفي ليكو عم بضحك، وشر البلية ما يضحك. يلا تحياتي لكم جميعا، صباح الخير، طولوا لبالكم، هدوا لأعصابكم، بفهم وبعرف واللي بدكن ياه، لأنه أنا كنت مثلكم واقفة بالسير وما بعرف شو في، يعني ماني عارفة شو في. نقرب شوي نقول يمكن في أكسيدان لا سمح الله، يمكن في شي عم بيزفتوا طريق، عم بيعملوا شي. مرقت من جوني للأشرفية ما في شي على الطريق. يلا هاي شربل، هاي إلي، كيف كل اليوم؟ تفضل إلي اللعنة. يعني من قبل الضوء انه بس مشكلتنا انه بس يوحى اللبناني دغري، يعني دغري بيفتح الزر عنا. بس سؤال بسيط، يعني مين مسؤول عن هيدا الشيء؟ ما بدي احكي سياسي، والله ما بدي افتح ملفات كبيره، عم بحكي عن هيك حياتنا اليوميه، انه طريق واقف مثل هاي ما حدا يقول لي مدارس واوتوكارات. ولا امبارح جينا، أول تمبارح جينا، شو في اليوم؟ الله أعلم.
1: يا قلبي لا تتعب قلبك،
0: لا تتعب قلبك، منيحة.

كنت زعلان اليوم انا وجاي على الطريق على الموتويات، ولك حتى الموتويات ما قادرين يمرقوا بين السيارات. ايه يلا وقفوا مثلنا، شو انتو نحن بس بدنا نمشي بالفوضى؟ اغلبية السيارات ما بتعمل فوضى، الموتويات كمان يعني اغلبيتهم اكيد ما بيعملوا، ما بدي اعمم يعني، بس انه اجمالا الفوضى مستشريه مش طبيعيه.

بما انه الصبح بده شيء حلي خلو غليموري تكون هي الحلوه بهالقصه. طبعا غليموري لا بتعرفوا لانه في شغلات صغيره بتعمل فرق كبير خصوصي لما تكون حلوه ومزبوطه. غليموري دلعوا حالكم لانكم بتستاهلوا.

0: تعرفوا غليموري برند إيطالي للعناية بالبشرة، مصنعة بإيطاليا بجودة عالية، استعمالها كتير سهل، بس المهم إنه أسعارها كتير مناسبة للكل. والفكرة الأساسية من غليموري إنه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدها عشرات المنتجات، مجموعة بسيطة بتساعدك تعتني ببشرتك بطريقة سهلة ومن دون ما ندفع كتير. للصبايا وللشباب كمان، يعني الشاب كمان في نظف بشرته بفيس ووش من غليموري، سيروم، كريم للترطيب، للشد، اي كونتور، اس بي اف 50، اكيد في اليو شربل، يعني فيكم تستعملون. يلا فوتوا على انستا، حطوا غليموري underscore cosmetics، او فيكم كمان تفوتوا على glimorecosmetics.com، والواتساب لغليموري تطلبوا اللي بدكن ياه 71-0-80-74. غليموري كوزمتكس 71-0-0-80-74.
1: نهرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: هو الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: توقعات الفلك والأبراج.
3: أبراجنا مع برج الحمل. اليوم بدك تعمل كل شيء بسرعة، بس مش كل شيء لازم يخلص هلأ، يعني بهالتكي خفف السرعة شوي، لأنه كلمة بتقولها بعصبية ممكن تعمل قصة أكبر من الموضوع. برج الثور، في شغلة مأجلة من فترة، اليوم مناسب تحط لإلى حد عاطفيا. في شخص بحاجة يسمع منك كلمة حلوة ما تبخل فيها. برج الجوزاء، مزاجك متقلب شوي بس عندك طاقة اجتماعية قوية. اتصال أو لقاء غير متوقع ممكن يغير مودك بالكامل. برج السرطان، اليوم حساسيتك عالية، شو بنا يعني كلمة عادية ممكن تاخدها شخصية كتير، يعني ما تستعجل بالحكم على الناس، اسمع للنهاية. أسد، بدك تكون أنت صاحب القرار بكل شيء، بس اليوم المرونة بتخدمك أكثر من فرض رأيك، وفي فرصة حلوة لتثبت حالك بشغلة مهنية. برج العذراء، عقلك عم بيشتغل على طول 24/24، عم بتحلل كل تفصيل. اليوم جرب تقول خلص بكفي تفكير وتترك بعض الأمور تمشي على طبيعتها. برج الميزان، يوم مناسب للمصالحات وترتيب العلاقات. إذا في سوء تفاهم مع شخص قريب، كلمة بسيطة منك ممكن تفتح الباب من جديد. برج العقرب، اليوم لازم توثق بإحساسك، في شغلة صغيرة حاسس فيها من قبل ما تنقال وخايف إنه يقولوا لك إياها، بس إنه أنا نصيحتي إلك ما تبني قرار كبير على مجرد شك. بدك تسمع من قلب بيروت وأغاني أغاني تتغير جو، بدك تكسر الروتين، بدك تطلع من الجو اللي انت فيه. انه فكرة جديدة او مشوار على السريع ممكن يعطيك الطاقة اللي ناقصتك. جدي، المسؤولية كثيرة بس في شيء عم بيتحرك لمصلحتك، ما تستعجل النتيجة، خطوة صغيرة اليوم ممكن تفتح لك باب أكبر بعدين. برج الدلو، عندك فكرة مختلفة عن المعتاد والناس ممكن بالبداية ما تفهمها، ما تتراجع بسرعة، اسمع الملاحظات وشوف شو بينفعك منها. برج الحوت، يوم عاطفي وحنون، ممكن تتذكر شخص من الماضي أو موقف قديم، خليه ذكرى حلوة وما تسمح للماضي يسرق منك نهارك.

0: أكيد بدنا نقول لمواليد 27 الأول ينعاد عليكم بالصحة والعافية. بدنا نعيد سحر ريس، وبدها تقول لسحر ساندي إنه كل أصحابها بيحبوها كتير كتير.
1: صفات مولود اليوم.

سبعة تشرين الأول مولود اجتماعي كتير لبق وبيعرف يتعامل مع الناس، بحب الهدوء والجمال، ما بحب المشاكل والمواجهات المباشرة، عنده قدرة حلوة أنه يسمع الطرفين، بس عنده نقطة ضعف القرار، يعني بيفكر وبيرجع وبيرجع بيفكر، وأوقات بيكون القرار صار لازم يلعمل من امبارح. عاطفيا بحب العلاقة اللي فيها احترام واهتمام وحوار، ما بحب يحس حاله هيك انه هو كشخص انه مسلم فيه. بالشغل بينجح بالاشياء اللي فيها تعامل مع الناس، ذوق، ابداع، تفاوض او تواصل.

الخير يا بيروت، صباح الخير لكل حدا فاتح الراديو هلا وعم ببلش نهاره معنا. اليوم الأربعاء 27 الأول 2026، يعني نحن بالنص تماما، بالنص تماما. بس إذا في شغلة بنعرفها بلبنان هي إنه الناس هون عندها قدرة عجيبة تكفي، إنه مهما كانت ليلتك طويلة، مهما كانت الأخبار تقيلة، الصبح بيفيق اللبناني وبيكفي النهار وبيروح على شغله، بيفتح محله، بيوصل ولاده وبيخلق من النهار قصة جديدة. يا رب تكون هالقصة حلوة لإلنا كلنا. القصة اللي بدي خبركم إياها غير شكل عن جاردري اسمها كريستال. الموقع كتير سهل بتوصلوا له، هني موجودين بوجه مدرسة سيدة الويزي. طبعا أصحاب هالجاردري عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال، وبتعرفوا انه كل تقريبا يعني معظم المستمعين تما اقول كل عندهم اطفال وحاطينهم بكريستال هالجاردوري اللي بتفتح من 7 الصبح لل6 المساء مع امكانية اختيار الاهل ساعات الدوام يلي بتناسبهم. أهم أولوياتهم بجاردري كريستال تأمين بيئة آمنة ومريحة للأطفال، في انفيرميير ديبلومي على طول موجودة حوالى الأطفال، بالإضافة لفريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. كتير مهم عالميا بيتبعوا بي كريستال اسمه بيداغوجي مونتيسوري. هلا اكيد انه كل شيء موجود بيأمنوا كل شيء للاطفال من اكل ترويقه غدا، حتى المنيو بيبعتوها للاهل من اول الشهر تيكونوا عارفين مسبقا شو بده يصير بالجاردوري. ولكن الحلو فيهم انه عاملين برامج كتير مهمة وبيعتمدوا الانشطة يلي بتساعد الطفل على النمو والتطور. طبعا مستمعينا بيحرصوا تكون هالأنشطة متنوعة ومناسبة لعمر الطفل وقدراته بهدف تطوير شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية والاجتماعية. رح قلكن انه جاردوري كريستال بيزق مصباح، ما تعتملوا هم ولادكن، 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالولاد. تسجلوا أطفالكم، رح أعطيكم رقمهم 79 312 760. إذا نحن موجودين بزق مصباح بوجه مدرسة سيدة الويزي، وما تنسوا عندهم كمان أفتر سكول لكل الأهل اللي دوامهم بالعمل طويل. رقمهم أكيد كريستال 79 312 760.

دخلك ليه بقعد بالعكس انا غريبة يعني مثل بعض الناس اللي دايما بتقول لا يعني هول الناس اللي هيك ما بدهم حرين ما بدهم ما بدهم يقولوا معك ايه وما بدهم يسيروك وما بدهم لا بيقولوا دغري لا يعني الناس أجناس وأشكال وكل واحد بباله وبهمه طلعوا هلا على السيارات اللي حواليكم كل واحد بهمه بفاتورته بمشكلته بحالته الله يساعدنا يا عمي والله الله يساعدنا مشان هيك بهول الساعتين ونص اللي بكون أنا على الهواء خلونا نترك شوي كل شيء هيك برات الباب يعني أنا بس فوت على الاستوديو بترك كل شيء برا لأنه أنا مشكلتي مشكلتكم يعني همي همكم عايشين كلنا بهالبلد هلأ هول مشاكل البلد ولكن كل إنسان منا وكل شخص عم يسمعني عنده مشكلته يا خيي الخاصة مشكلته والله عنا مشاكل نحنا بحياتنا يعني صبية تركت حبيبة زلمة راح عند الحكيم قال له يا خيي معك شي مرض لا سمح الله ما عارف كيف بده يتصرف ما عارف مستقبله لقدام ما عارف شو بده يتخصص مش عم بحكي عن هم البلد والفواتير وكل ما إلى هنالك يا عمي عم بحكي عن مشاكلنا الخاصة متخانقة مع شخص مش عارف كيف بدي صالحه 100,000 قصة بتصير معك بالنهار والله هول ما عم نفتح سيرتهم ما عم نحكي عنهم بدنا نعيش صباح من قلب بيروت هالمدينة ما بتموت ما بتتعب وما بتستسلم أبداً

0: يا ويلي يلا انتو رفقاتي بيح الصباح اكيد والقهوة اذا بردت منسخنها اما المزاج اذا برد فهيدي شغلتنا نحنا شوي رح يطل علينا شربل مع آخر الأخبار أكيد أخبار كتير في يا عمي ما في أكتر من الأخبار عندنا بلبنان بتصدقوا إنه نشرات الأخبار بتفتحوا CNN بتفتحوا اللي بدكن ياه بتلاقوا النشرة 10 دقايق 11 دقيقة 7 دقايق 6 دقايق مع إنه هلأ أي ملقيامة وخصوصي بفرنسا وأمريكا وإيران واللي بدكن ياه بس إنه بيجمعون كلهم وبيطلعوا هيك 10 دقايق مثلا نحنا يا عمي نشرتنا 45 دقيقة مش معقول منين بيجيبوا هالأخبار
1: يا شي قلبي زي الغريب زي الغريب
0: بتفوت على بيتك بتدور نشرة الأخبار الساعة 8 إلى ربع بتتحمم بتتعشى بتقزدر بتطل شوي على البلكون بتحكي شوي مع الجيران ولو والنشرة بعدها مستمرة

0: كون منو في خصوصي أشقر أوبتيك. نعم أشقر أوبتيك عامل اليوم أوفر بجنين لتلاميذ المدارس. غريب بقاله زمان لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بيزو مكايل بتدفع بس حق الإزاز والكادر ببلاش. نعم كادر فري بس بتدفعوا حق الإزازات. والحلو عندهم أنه بعشر دقايق بس بتستلموا اللونات، يعني ما في لزوم تروح توصوا تروحوا وترجعوا وتاخدوا اللونات. أشقر أوبتيك موجودين بيزو مكايل سنتر بريزيدانس رقمهم 76 660 330. ما تنسوا هالأوفر أكيد لوقت معين، يلا استفيدوا انتو اشتروا النقو الكادر فور فري وبتدفعوا بس حق الإزاز. أشقر أوبتيك بي سنتر بريزيدانس رقمهم 76 660 330.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت

0: في نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
2: صارت ستة.
3: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
4: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
3: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
8: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
3: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قديه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: لك اليوم بحلوة برفقنا شارفيل مع آخر الأخبار. أكيد محضر حاله ومحضر لنا شوية أخبار بده يقلنا إياها لعله تكون خفيفة علينا.
1: في بونجور ميري، في أخبار خفيفة وحلوة وفي أخبار تقيلة عطلي. بس بدي بلش اول شيء تحيه لك ولكل المستمعين، كيفك اليوم؟
0: منيحه والله.
1: سميت
0: والله سميت شربه.
1: ايه ميري، بتعرفي بيضرب الف حساب، يعني حرق اعصاب ومصروف بنزين زياده وصدقيني انا شخصيا عم عد للعشره قبل اي مشوار بعمله، يعني يمكن صرنا عم نكتفي بالمشاوير على شغلنا اللي هي ضروريه وأساسية. الله يعين كل الناس يلي عم يسمعونا وكل اللبنانيين.
0: إيه لا
1: ما حدا سألين عنا.
0: ما مين مسؤول يعني؟ امبارح ساعة 4:30 نزلت كمان على بيروت، ما بقدر أقول لك السير بالنزل.
1: إيه.
0: سكر كان. شو؟
1: ميري بدي بلش هيك، خلينا بلش بخبر توعوي. هلأ طلع بروموسيون هلأ قبل ما بلشت لجمعية بربرا نصار أو شيء، بدي حيه إدارة إذاعة أغاني أغاني ويلي كله موجودين بدبي، لأنه مبارح كانت رحلة كانت حفلة من العمر لماريلين نعمان. كنت عم تابع مع مدام جيسيكا ورد المر، قالت لي شرب اللي ريتكم، أنا ما بقدر أقول لك الأجواء اللي كانت بأوبرا دبي. هيدي تاني مرة أغاني أغاني، يعني شركة تويوتوسي السيجي هاد المر وشركة ستار سيستم بيكون عم بينظموا حفلة لماريلين نعمان بأوبرا دبي. فنحن حفلاتنا مش بس بلبنان، كانت كومبلي الحفلة، يعني حتى ماريلين إذا بتشوفي عندها على السوشيال ميديا منزلة فيديوهات كيف الناس عم بتغني مع غنية نشاز يلي هلأ إلي أكيد بيسمعنا.
0: هلأ بيسمعنا يا إلي.
1: الجمهور مش بس لبناني، كان عربي. عم تقول لها مدام جيسيكا، كنت عم بحكي أنا وياها بخصوص حملة تشرين الأول. بتعرفي تشرين الأول هو شهر التوعية حول سرطان الثدي، وده حلو مش بس مؤسسات رسمية. مبارح ميراي سيدة المنطرة بمغدوش تضوت كلها بلون الزهر لحتى توعي الناس السيدات انه ضروري يكونوا عم يعملوا كل الاجراءات لازمة، الفحص المبكر والماموغرافي. وهون اسمحيلي بدي ارجع عقب على الاعلان اللي طلع لاول مرة هلأ ورح يسمعوه من هلأ ل17 شهر. جمعية بربرا نصار يلي ميراي انا عندي تجربة خاصة معها، يعني في جمعيات كتير بتوعد وما بتوفي. صدقينا كان في عنا حالة مرضية كانسر ومش ببيروت بشمال، تأخروا لقدروا يأمنوا العلاج من وزارة الصحة. رحنا أنا وميلينا لعندهم على الأشرفية، ما بقدر أقولك أكيد بعد موعد كيف استقبلنا أستاذ هاني نصار وكيف أمنولنا الدواء مجانا يلي حقه بألاف الدولارات، بانتظار أنه كانت وزارة الصحة رجعت أمنت الدواء. فأنا بدي حييهم، بدي أدعي كل المستمعين السبت 17 الأول، مش هيدا السبت، السبت اللي بعده، برعاية وزارة الصحة مركز بربرا نصار بيدعي، أكيد هو لمرضى السرطان، بيدعي كل المستمعين لحتى يشاركوا بيوم توعوي حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي. رح بيصير بالفوروم دو بيروت. ميراي والسنة الماضية يعني إذا بتشوف الفيديوهات أو اللي كانوا حاضرين، وبنهاية النهار يعني حوالي الساعة 4 بينطلقوا بالشوارع بمسيرة كلهم لابسين زهر. السنة الماضية بالألاف شاركوا بهالمسيرة التوعوية. فبدي أقول للمستمعين روحوا شاركوا بهيدا النهار بالفورم دو بيروت، رح ببلشوا من الساعة 11 الظهر قبل الظهر للساعة 6 المساء. وهون ميراي بدي أقول يعني هلأ أنا عم بحكيكي، بعت لي أستاذ هاني النصار يعني دعوة لكل السيدات اللي عم يسمعونا والصبايا، هالجمعة بتسعة الشهر بمناسبة هيدا الشهر رح بيكون في معاينات وفحوصات مجانية للكشف المبكر عن السرطانات النسائية مش بس السرطان الثدي. فبليز بتقولوا لي ما عنا وقت، بس ضروري تحجزوا قبل لأنه لا يقدر يكونوا عم بمرقوا كل السيدات وكل الصبايا. فإذا هالجمعة بمركز بربرا نصار بالأشرفية، سجلوا رقم التليفون رح أقوله على الهواء، ويلي ما بيلحق يسجلوا بيبعت لي واتساب على رقم البرنامج التاني على 03-777-969. فإذا ضروري كل السيدات والصبايا اللي عم يسمعونا يحجزوا ميراي على 78-750-871 750-871. فإذا كونسلتاسيون، فحوصات مجانية للكشف المبكر كليا مجاني. بس قولي باربرا نصار يعني مجاني. مثل ما قلنا الكشف عن كل أنواع السرطانات النسائية. رح نبلش ميراي. بتعرف اليوم 27 تنذكر وما تنعاد، يعني اليوم الذكرى السنوية الثالثة للهجمات اللي صارت بين حماس، حركة حماس وإسرائيل، ويلي كم يوم ما طولت، لأن نحن دايما منحط من خيرنا بكل شيء، وإذا حكينا على الهواء وعلقنا بخونونا. أنا بدي أكون خاين لمصلحة وطني. إن شاء الله ما منعود نسمع بهيك حروب أسناد بلبنان. هلا بيوصل لك شي مساج عم بيسبني عندك، نصيحة برمي عيونك من هاي تما تعصبي. فاليوم 27 الأول وبهالذكرى يعني ما فينا إلا عن جد ما نتمنى هالسلامة لهالبلد وبالأخص لأهلنا بالجنوب. حرام شو عم بيصير بالجنوب ميري. إن شاء الله هالجولة الجديدة من المفاوضات يلي رح بتصير بفلوريدا يلي ما تحدد بعد التاريخ، عم بقوله بالنصف الثاني من هيدا الشهر، إن شاء الله معها بترجع هيك بيتحرك المشهد اللبناني بالجنوب يلي التطورات الميدانية بعدها هي عم تتحكم بالوضع بالجنوب. يقال أنه لبنان بعد ما تسلم رسميا دعوة للمشاركة باجتماع فلوريدا، لكنه أكيد رح بيشارك السفيرة ندى معوض، سفيرة لبنان بواشنطن رح بتشارك، السفير السابق سيمون كرم كمان رح بيكون في وفد عسكري لبناني رح بيأكد الوفد اللبناني الالتزام بوقف إطلاق النار وتسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني والعودة إلى المناطق التجريبية استنادا لاتفاق الإطار. أكيد ما بعرف شو عم يطبق منه هالاتفاق.
0: أبو عارف
1: الخبر الأبرز اليوم بأخبارنا هو الوزير النجم جو صدي يلي امبارح حكينا عنه هيك مطولا عن المؤتمر، بس ما عطوا يعني عطونا من مكتب وكل المعطيات اللي قلتها على الهواء إلا قصة الاعتكاف. ما بعرف إذا كانت هيدي ارتجالية أو محضر لإلها. موقفه ميراي أكيد هو رسالة للحكومة يلي مثل ما مبين ما عم تدعمه، ما عم تستجيب حتى للإجراءات يلي طلبها. أنا بالنسبة لإلي وبالنسبة لإلك ولكل الناس عم تسمعنا، هالأمور كلها ما بتهمنا، لا أنه إذا اعتكف الوزير ولا إذا حرد على الحكومة وإذا الحكومة قطع اجتماعاتها، هودي كله ما بهمونا. نحن اللي بهمنا أنه في عجز كتير فاضح بأزمة الكهرباء وأزمة المحروقات من دون تحقيق أي حلول جذرية. أنا ما عم حط الحق على الوزير جو صدي أبدا، على الحكومة كلها سوا، هي اللي مسؤولة مش الوزير لوحده. يلي بهمنا ميراي كمان أنه يخففوا عنا شوية الكلفة لأنه منا قادرين بقى نحمل صراحة لا فواتير بنزين ولا فواتير مولدات خاصة ولا فواتير مؤسسة كهرباء لبنان اللي عم تجينا بالدولار وما عم نشوفها، ما عم نشوفها، بيبعتوا لنا اياها بميروبة. بعطي مثل دايما عنا بالضيعة، بوع الصبح بلاقي الساعة 5:45 في كهرباء، بقول لها لمالينا جاي الكهرباء كانت انا وفيلي، بتقول لي انا وعيت الساعة 6 ما كان في كهرباء، بيجيبوا لك اياها انت ونايمة، انت ونايمة هيك رفع عطب. بالنسبة للإجراءات المطلوبة اللي حكى عنها الوزير جو صدي لمواجهة أزمة المحروقات، مثل ما حكينا امبارح طالب بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة على الوزارات وعلى المؤسسات العامة. أنا ميراي عن جد ما بفهم، بتضل أولى للمرة الألف، ما بفهم كيف الدولة إلى عين تطلب من المواطن يدفع الفاتورة بالوقت اللي هي مؤسساتها ما عم تدفع. عن جد هيدي قمة الوقاحة، والمش وقاحة شو في أكبر الفجور، هيدي بس كون حدا فاجر العهر برافو
0: هيدا عهر.
1: فكيف ميراي بيقدروا، ما بعرف كيف بدهم يشتروا فيول إذا في ملايين الدولارات ما عم تدفعون الدولة. كمان ميراي مثل ما حكينا امبارح فاتورة دعم المتضررين من الجنوب، يعني الحكومة كبتها على وزارة الطاقة والمياه وعلى مؤسسة كهرباء لبنان. يعني أنا ما بفهم كيف مؤسسة كهرباء لبنان لوحدها قادرة أنه تتحمل فاتورة المتضررين بالجنوب لوحدها، أنه طلعت قرار الحكومة ومثل ما قلنا امبارح بطيخ يكسر بعضه. يعني ما بعرف، مثل الأطرش بالزفة، الوزير بيطالب والحكومة مسكرة دينايا. كمان وزير الطاقة والمياه ميراي بمؤتمر الصحافي امبارح طالب باعتماد تعرفة كهرباء متحركة. يمكن هلأ الناس يقوموا الأيام عليه، بس أنا معه مع انه تكون التعرفه منها ثابته، لانه مراي هلا البنزين نزل امبارح ويمكن عم بقول لنا زاويه الاوضاع مثل ما هي. دكتور جورج براكس رئيس نقابه اصحاب المحطات انه نحن رايحين على انخفاض باسعار المحروقات. طب ليش في انخفاض بدك ضلك تدفع انت تعرفه ثابته؟ فانا مع انه تكون تعرفه متحركه. غليت اسعار المحروقات يغلوا التعرفه، نزلت يريحونا شوي صغيره، يخلونا نتنفس،
0: يريحوا
1: بعد رح يحطوا ضريبه على الاكسجين يلي بناخده بالهواء.
0: اذا
1: بيتصر لهم يركبوا لنا عدادات عن جد بيعملوها، هيدي الحكومه بتعملها.
0: اذا ما حطوا بعد طول بالك.
1: اول شيء سمعت زلاغيط الناس اليوم لجوره جوره حفريه الجمهور بدها زلغوط عن جد. بدنا نقول مبروك لكل الشعب اللبناني، خصوصا اللي بينزل كل يوم من البقاع او من الوسط، يعني اللي بينزلوا بحمدون وعليا والكحاله والقمطية وهالضيع، يلي كانوا يتبهدلوا وينزلوا على طريق الجمهور وما حدا سئلان عنهم. بدنا نقول مبروك، تسكرت الحفريه وفي زفت جديد، بس ان شاء الله يضاين ما يرجع يكونوا ناسيين تحت شي بنسه او شي كماشه ويرجع يحفروا الزفتات من اول وجديد.
0: بنرجع
1: دائما بصير هيك مراي. انت اذا بتطلع على حريزه، انا كل يوم بقطع هالطريق لانه بطلع من هونيك على ميروبا، بتبكي على الزفتات، زفتات قداسه البابا، هودي مباركين مر عليهم قداسه البابا، حفرون لك حفرون وشالون ورجعوا هلا حطوا عن محلهم جديد، مش تعبانين فيهم، هودي اللبنانيين تبرعوا فيهم.
0: شي بيضحك
1: كثير، بيضحك
0: والله بيضحك.
1: هلا بدي احكي عن الموضوع، بعرف انه رح يستفز قسمه من الناس، بس انا ولا مره معروف عني انه انا مني متعصب لا طائفيا ولا دينيا ولا شيء، انا متعصب لبنانيا وللجيش اللبناني بس. شو عم بصير يا دوله الرئيس نواف سلام؟ ما بعرف عن جد. وقع رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون ووزير الماليه كلهم مجتمعين مع بعضهم، وقعوا مرسوم معاش تقاعدي للرؤساء الروحيين للطوائف. لو كان نحن بدنا عن جد نصرف على رجال الدين، يعني ما بعرف اذا نحن مجبرين نصرف عليهم، يعني ولو كمان نحن بدنا نصرف عليهم، وين الاموال المكدسة من الاراضي والممتلكات للاوقاف؟ انا انتبه، يعني ما بدي انفهم غلط، بس لانه هيدا المرسوم لرؤساء الطوائف المسلمين، يمكن نحن مش بحاجة عنا ما يكفي. يعني ما بكفي مراي انه المعفيين من الضرائب بحجج كتيرة انه هيدي بيوت الله، وين الاموال الزكات والتبرعات والهبات يلي بتجيبون وبتوصلكم بشكل مستمر؟ ما بعرف كيف قدروا يسعوا لحتى يحصلوا على معاش تقاعدي. رأتي مثل الأستاذ، في أساتذة ومعلمات بلبنان ميراي بيطلعوا على تعويض نهاية الخدمة بيكون معاشهم بعده $400. إيه في أساتذة ومعلمات هلا بيقبضوا حوالي $400 ومحرومين من المعاش التقاعدي. ما بعرف كيف هيك مرسوم بيمرق هيك مرور الكرام. كيف بدنا نبني بلد وبعدهم عم بيعززوا نفوذ رؤساء الطوائف من جيبة شعب فقير، شعب طفران وشعب جوعان، هن اللي فقرونا وهن اللي طفرونا وهن اللي جوعونا. يعني النواب ورؤساء الطوائف في لبنان أمنوا معاشاتهم والشعب عم يضحكوا عليه بمساعدات وبهبات، يعني بيبعت كل شهر بيعطوه هيك ومش شي ثابت، انتبه بمرقون هيك مرور الكرام.
0: قليلي هالشغلة يعني، شو الوقيحة
1: أنت في لبنان بلاي. بس أنا بدي أختم، بدي حيي امبارح صار في اجتماع ببيت النائب فريد الخازن، لو خبر كسرواني بس بيستحق أنه توقف عنده. يعني امبارح نواب كسروان، سليم الصايغ، شوقي الدكاش، نعمة فريم، اجتمعوا فريد الخازن اجتمعوا مع رئيس اتحاد بلدية كسروان الفتوح إلي بعينه، مع نائب الرئيس بيير دكاش، ومع رئيس اللجنة البيئية بالاتحاد أيوب مطر. كانوا عم يبحثوا بقصة النفايات، هذا الموضوع كنا أول مين حكيتك أنا عنه الأسبوع الماضي. نحن بنهاية هالسنة بتخلص عقود كل الشركات، نحن بهمنا لأنه كسروان تابع على شركة رامكو، يعني بعد عندك مراي شهرين ثلاثة شهور إلا سبعة أيام بتخلص بيخلص العقد مع كل الشركات، بس عم نحكي بكسر وين رامكو لحديت هلا ما صار في مناقصة مثل ما قلنا ليجيبوا شركات جديدة، أو الحل بده يكون رايحين على التمديد أو بده يطرحوا مناقصة مؤخرة، وهي المناقصة لازم تصير قبل ست أشهر مش هلا بآخر الأيام. فأنا بدي حيي نواب كسروان واتحاد بلدية كسروان يلي عملوا هذا الاجتماع الاستباقي امبارح لحتى يشوفوا مراي كيف بدهم يواجهوا أزمة النفايات بحال خلص عقد شركة رامكو، عقبال كل المناطق تشتغل، لأنه عقبال اللامركزية الإدارية تصير كل بلدية هي عندها المسؤولية تصير مسؤولة، مش بدها تقعد تعمل ألف حساب، إذا بدها تسحب من حسابها من مصرف لبنان مليون ليرة بدها تعمل مئة معاملة لحتى تقدر تسحب هالأموال المكدسة بمصرف لبنان يلي هي حق للبلدية. إن شاء الله يا رب ما نكون عم نودع السنة وعم نستقبل سنة جديدة بنفايات طايفة بشوارع.
0: يا يا يا ما لا لا لا يلا قديم جديد.
1: هلا رح روق لك راسك مراي بعد هالأخبار الدسمة مع ركوة حرزانة كافيه دو برازيل أطيب بن.
0: ما قلنا غيره ما قلنا غيره
1: اللي عبده تحية كبيرة لك.
0: أوكي شربول
1: بسط وفشلين وخلقهم مصرعين.
0: ايه ما هاي بتحكي بلسان الناس يا شربل. أوكي شربول أكيد في أخبار جديدة حوالي ساعة تسعة ونحن بنكفي
1: مراي، بس بدي أختم بدي أقول عم يبعطونا صور المصرعين أنه أوكي مبروك لحفرية الجمهور أنه سكروها وخلصت، بس العجقة بتقتل من بعبدة والناس علقانة بسياراتها مثل ما أنت كنت عم تقولي وما عم يعرفوا شو السبب.
0: وين ما كان لبنان كله باركينج اليوم. يلا بعد الإعلان خبرونا وين علقانين بأي طريق. تفضل إلي.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: حليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات. منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: على قهوة، حدا بيشرب برميل قهوة، العالم تشرب فنجان زقطور مفتوح. يا عم اسم الله عليكم، ولو ما بتتركوا لنا فنجان قهوة. يلا خليني اسمع هيدا الفويس.
1: بونجور بونجور،
0: هاي إلي.
1: يعطيكم العافية، ميرسي يا شربة على هالخبرية الحلوة.
0: ايه.
1: أنا أول واحد كنت عم ناشدك كل يوم ووجع لك راسك وابعت لك فيديوهات على حفرة الجمهور، لأنه أنا مجبور غصبا عنك اليوم امرأة عايدة الطريق كل يوم ننزع
0: هناك. يعطيك العافية.
1: واثنين العجقة صايرة على قبل مفرق سيتي سنتر على خط النازل بالسيات، امبارح بالليل صار أكسيدون كتير كبير لتريلا كتير كبيرة، فبعد ما عورضة تقريبا بوزة طلوع ودنبا نزول وهيك زيحة شوية على ميلة اليمين وضغط السير كله بسببها، بس قبل مفرق سيت سنتر بيفتح السير ما بقى في شيء.
0: يا عمي وصباحك مرسي إلي، الله يخلي ليك. كمان عم بيقولوا لي شادي، عم بيقول لي في كاميون عامل حادث على الصياد الصبح، يمكن من وراء العجقة. هيدا هو اللي قلنا عنه إلي.

لقائنا مباشرة على الهواء. أكيد مستمعينا علقانين بعجائز السير، يعطيكم العافية، الله يقويكم إن شاء الله يا رب يا رب أنه تفرج معكم، بس إن شاء الله ما يكون الموضوع يومي، يعني كل يوم نفس الشيء، بس لا اليوم بعتقد في شيء تاني ما عم بعرف شو هو أو ما رح نعرف شو هو. سجلتوا بي سيرفي فايند ولا بعد؟ بدي ضل أو بدي ضل أحكي تتسجلوا بي سيرفي فايند؟ تعرفوا لي أنا عم بقلكم لأنه هيني بتفتحوا الأب، إذا بدكم شغلي عايزين شي شو ما بدكم بيبين قدامكم من الأقرب للأبعد. هلأ إذا أنت عندك مصلحة، عندك محل، شو ما عندك، أكيد اللي عم بيفتش على هالشغل اللي عندك إياها بيبين محلك أو شغلك أو المؤسسة تبعيتك على اللي عم بينبش عليها. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، وهيك إذا عندك مصلحة أكيد بتوصل لأكبر عدد من الزبائن. بدي أخبركم بأنه كمان سيرفي فايند عاملين فرصة للطلاب، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنية أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. مستمعينا فيكن تتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند، هيدا رقم 70 أو 71 10 77 06. أكيد سيرفي فاين بتريح لنا حياتنا، ما منعود نتحذر ونسأل ونتلفين، دغري بنفتح الأب ومنكتب الشغلة اللي بدنا إياها. إذن تتواصلوا مع إدارة سيرفي فاين 70 أو 71 10

أكيد مستمعينا شهر تشرين الأول هيك بتحس ما بعرف إنه بتحس السنة عم تعمل ريفرش. الصيف خلص، الشتوية على الباب، المدارس فتحت والناس بلشت ترجع للروتين. أنا بحس تشرين شهر الرجعة، يعني بترجع المدارس، بيرجع الشغل بعد الصيف، بيرجع الروتين. بعرف الناس أكيد أكيد بتحب الشتوية كتير، بس أنا بسأل هيك إنه وين راح الصيف؟ مين بعده عايش بعقلية الصيف؟ حدا بعده لابس شورت؟ حدا بعده مدور الاي سي؟ شو انه ما بيصير؟ طيب يعني ما بيصير انه اليوم نزلت انا من البيت لبسه صيفي؟ طب لا، انه شو جاكيت بدها يعني؟ امبارح بنتي ماجدا مهضومة تقبرني. هالبنت طالعة من قلبي مثل ما بيقولوا، حياة قلبي. بتعرفوا بتبعت لي فويس بسمعه شي 20 مرة، بتقلي مام ليه بتسمعي؟ طب ليه؟ انه خلص قلت لك اللي بدي اقول لك، ليه بترجع تسمعي؟ بقول لها هيك بحب اسمع صوتك يا عمي. شو حدا ما قلو معي شي؟ امبارح جبت لي حريم مهضوم كتير لهيك جوتي اذا بدكم للقطلة قاعدة، بتكون قاعد على التلفزيون بتبرد، بدك هيك شلحة عليك يعني. قلت لها ضروري تذكريني بالشتوية، جايبتي لي حريم. وهي ريحة تشرين بتحبوا ريحة التراب، تراب المبلول، القهوة، الكاستنا. بكرة منصير ناكل كاستنا. رح لها وصالحها، قولولي لو بصالحها. أسأل شي هلا، خزينة تشرين، لأنه ما في، ما بتعرف، بدك جاكيت وبدك شمسية وبدك شي صيفي وشي نص كم وما بتعرف. هاي أصعب شيء.

شيء مواسم سبحان الله، يعني هيدا هي الطبيعة. بس في اشياء بلبنان ما إلى موسم. كل الهموم، الكهرباء بتقطع بالصيف وبالشتاء مثلا، المي كمان بتقطع بتنقطع بالصيف وبالشتاء، عجقة السير بكل الفصول يعني هول معروفين.

0: مدام ميراي كيفك؟
1: ماشي الحال
0: مع حفادي. مدام ميراي انا بعدني بالشورت وبالنص كام وبعدني بالايسي.
1: حلو.
0: انا ما بغير الا الاشباط.
1: حلو، حلوه منك، عندك شو بيقولوا، عندك قرار يعني، هيدا ما بتغيره ابدا. يلا جورج من باريس.
2: بونجور ميراي، وبترجع الساعة كمان.
1: ايه مين قالك؟ يمكن ما ترجع، سوري. ميود يسعد صباحك. والله انتو بتغيروا جونا بهالبلد. اوكي، ثانك يو.

0: عم نذلكن على مطعم اسمه كبة زمان بالسوديكو بالدبي. ما لا لا كل شيء اكلينه من قبل كبة شيء وكبة زمان شيء تاني. كل أنواع الكبة مشهورين يعني, وخصوص الكبة صغرتوية. في ناس بتروح على كبة زمان بس تتاكل كبة صغرتوية. بس بدي لكم شغلة, إنه الكبة موجودة بكل أنواع, عني راس بشحم بلبنة بالصيني, كل شيء كل شيء موجود عندهم. ومش بس كبة, هلأ احنا اسمهم كبة زمان بس كمان ميزة وفوارغ راس نيفل سنات, يعني كل شيء بدكن ياه موجود بكبة زمان. هن موجودين بالسوديكو بالفرع الجديد بدبي طريق الداخلية, كل يوم ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل. فيكن أكيد تطلبوا ديليفري وتيكوي, أنواع كتيرة, كمان الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. بدي أذكر كل المستمعين لطلباتكم للحجز كمان, رقم الدبي 79-043-573. بعدين ما تنسوا عاملين حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن $50, سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى أنتوا عم تاكلوا بقلب الصالة. كبة زمان لأكل اللبناني الأصيل من 23 سنة ولليوم. أعطيكم رقم السوديكو 70-429-934.
1: الهرم السكر أو مسكر, أنت رح بتضل معطر, صاحب الموتور مكيف وأنت

معي شوية هون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل اطلبوا عبر الواتساب 709100071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: حليب.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حق

0: بنرجع بنصبحكم بعدنا معكم، ما رح نروح محل، رح نشلش هون بأغاني أغاني. تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا، أكيد معكم أغاني أغاني إن كنتوا بلبنان ولا خارج لبنان عم يسمعونا وين ما كان، بأمريكا بأستراليا أكيد فيكم تسمعونا أونلاين بأي وقت. طبعا هلا في فرق بالساعات بأمريكا وبأستراليا وبكندا. بلش البرد داخلكم عندكم؟ يلا بدي اسمع هالفويس من
1: ولك
0: دادو.
1: يا عمي بونجور بونجور بونجور بونجور، ما اشتقتي لي
0: كثير.
1: وليك مرحبا يا حبايب يا حبايب، مرحبا اهلا بها الطلي، اهلا اهلا بها العين القحله. يلا دادو من بسحل
0: يا عمي. يا دادو وحيات الله، شو الطاقه الحلوه اللي عندك اياها، بتعقد بتجنن. ما بقى حدا يبعث لي عن الكاميون اللي وقع امبارح، خلص انتهينا. ان شاء الله ما يكون حدا صار له شيء اكيد. مستمعينا اكيد بهالوقت مثل العاده رح نروح على الربح مع تعالي.

0: كنا يسترداي عم نحكي عن توداي، شو هالقصة؟ وتوداي رح نحكي كمان عن ماركت توداي، وقلنا انه انواع الباستا تبعها بتوديك على ايطاليا، بس الاصناف الباقية بتوديك حول العالم. عندهم بديل الحامض ماركت توداي، كاتشب ماركت توداي، رب البندورة، خل أبيض، لتملي السفرة أكلات ولا أشهى وتجربوا وصفات طيبة وعلى الأصول. اللي بده يربح معنا بده يسمي لنا أربع أصناف من منتجات توداي غير الباستا. اتصلوا فينا على 01-322-1000 تتربحوا. بس شو رح تربحوا؟ شي كتير طيب. شو معقول يكون عندهم ماركت توداي؟ شو معقول يكون عندهم للطبخ؟ انه واضحة يعني. يلا معنا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا.
1: معك نغم.
0: نغم، نغم حياتي. شو حلو هالاسم نغم، بجنن. شو عائلتك؟
1: نغم عبال.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك. نغم مجوزة، عندك ولاد؟
1: عندي
0: بنوت.
1: ايه.
0: شو سميتيها؟
1: سميتها جوري.
0: جوري، ياي ورد جوري يعني.
1: صح.
0: حلو كتير نغم وجوري، كتير كتير حلو.
1: يعني صحة الصباح كل يوم نسمع علي نحن خيالنا، بس نكون ماشيين على الطرقات هيك بتسلينا بتعطينا طاقة.
0: حبيبة قلبي الله يخليكي يا نغم. يلا بدنا نربح، لأنه بدنا نربح أشياء طيبة بتمليلك لخزينة الليمونة يعني. أوكي، شو بدك تعطينا أربع أصناف من منتجات توداي غير الباستا؟
1: غير الباستا كاتشب نحط للبرجر.
0: أوكي.
1: وخل منشان نطب الدجاج.
0: برافو.
1: ورب منشان نحط للوبيا.
0: يا ويلي منك.
1: وباستا نعملكم باستا.
0: لا، في شغلة غير الباستا، لأن أنا عم بقول سمولي من منتجات توداي غير الباستا.
1: ايه مزبوط.
0: ليكي هلأ الحامض غالي.
1: ايه عندك حامض جونال مثلا.
0: برافو برافو. توداي توداي برافو.
1: أيوة.
0: بديل الحامض نغم. ولك نغم حياتنا كلها، ربحتي معنا كتير اشياء بتجنن، بتوصل لك من اكيد تارجت فود، بس بدك تتصلي فيهم بعد الساعة 10 اوكي تستلمي الجائزة. يلا هلا بعطيك الرقم تحت على الراديو سمعيني.
1: اوكي يلا هلا بسكر الخط لسجله.
0: يا هلا فيكي، باي باي. باي نغم، سلمي لي عجوري.
1: ميرسي. وصل حبيبتي، ان شاء الله يكون نهاركم موفق جميعا.
0: وانت كمان مبارك يا رب. باي باي.
2: شو بده حبيبي؟ شو بده؟ بده على قلبي يرده. شو
0: بده؟ مستمعينا اكيد نغم بدها تتصل بي تارجت فود بعد الساعة 10 على 01-901-702 او 703. هيلث اب دايما عنده شيء جديد. هيلث اب اكيد اليوم رح نحكي عن دايتوس بنكهه الفانيلا مع كوكو كريم. يعني هيني بسكوي بطعمه الفانيليا الغنيه مع كريمه كاكاو اللي بتخلي يومكم احلى وفري، لانه بلا سكر يعني 0% شوغر. إذا كنتوا من الأشخاص اللي بيقضوا يومهم بين الشغل والاجتماعات وحتى الدرس، دايتوس هو أحلى وأخف سناك لإلكن. تعرفوا 46 كالوري القطع، يعني فيكن تاكلوا براحتكم من دون ما تعطلوا عامل كالوري وإحساس بالذنب، أكيد ما في. هو فيجيتيريان صحي ومناسب للي عندهم سكري وللرجيم، للولاد والسيدات الحوامل، كونه أسبرتام فري. تتربحوا معنا مجموعة من هيلث أب. بدكن تقولوا لي عن أي دايتوس عم بحكي، شو نكهته اليوم. تصلوا فينا 01-322-1000.

0: عن دايتوس وفي صنف ونكهة جديدة حكيت عنها اليوم. شو هي هالنكهة؟ اتصال. ألو ألو
1: بونجور.
0: هلو بونجور. هاي يا قلبي، مين معي؟
1: فانيلا اند كوكوا.
0: برافو شو شاطرة. قديش طيب هالدايتوس، بدك تاكلي منه ما تشبعي، بعدين ما في زم، كلي قد ما بدك، ما في سكر.
1: بس كتير، وانا هلا اصلا كمان اون دايت فبوقته.
0: اوه برافو. قلبي مين معي؟
1: كارول.
0: كارول حياتي، هي انت ولك الف مبروك.
1: انا هيدي اول مره بحياتي بتصل، حتى هيك بالصدفه دقات الرقم اول مره دغري على.
0: يا حبيبه قلبي اهلا وسهلا. رايحه على الشغل؟
1: رايحة على الشغل.
0: يعطيكي ألف ألف عافية يا كارول حبيبة قلبي، أنت من المستمعات اللي بحبهم كتير ووفية كتير. بس تعرفي كارول، ما بعرف عائلتك.
1: كارول شليلة.
0: أوكي، أهلا وسهلا كارول. يلا تتربحي معنا بدك تتصلي بتارجت فود، رح أعطيك الرقم بس سكري.
1: أكيد. مرسي كتير ميرو، بونجور لكم.
0: مرسي لك يا قلبي. مرسي. باي. مرسي. باي باي باي باي.

معنا أكيد كارول ونغا مربحوا معنا اليوم مع تارجت فود أشياء طيبة كتير. بدي منكم تتصلوا بعد الساعة 10 بتارجت فود على 01-901-702 أو 703.

0: مع الموز.
1: يا نغم رح تنبسط كتير كتير قد ما هن كرمة وقد ما عندهم منتوجات توداي.
0: واو.
1: بعد توداي ما بقى استعمل غير توداي.
0: برافو برافو بينلي برافو. شفتي مش معقول البرودكت عند توداي رائعين خصوص الباستا. خي مرسينا اللي

0: نعمان.
1: يعني يمكن عجقة الجمهور يمكن صارت واصل لظهر البيدر.
0: يا الله يا الله. مش معقول اليوم غريبة.

وعم بيصير بفرنسا مش معقول يعني قدي صار لهم انه الطلاب عم يحتجوا على اوضاع المدارس، بيقولوا انه بالصفوف عجقة كتير، في نقص بالاساتذه، اساتذه غايبين، مباني تجهيزات مدرسيه بدها صيانه. ولك اخي نحن شو بنقول لكن؟ بس الاحتجاجات توسعت لدرجه كبيره وفاتت فيها النقابات وموظفي القطاع العام للموازنة ولكتير اشياء يعني. فصارت المواجهات عنيفة لانه بس يصير في هيك مظاهرات بالشارع ما بعود في حدود، يعني ما بتقدر تضبط الشباب بالشارع، مشكلة كبيرة. امبارح مثلا كان من أكبر أيام التحرك، لأنه عم بيقولوا بالسلطات الفرنسية أنه شارك حوالي 266 ألف شخص بالتظاهرات بمختلف أنحاء فرنسا. يعني بباريس لوحدة كان في حوالي 56 ألف

اللي عم بيصير بفرنسا ممكن يصير وين ما كان، يعني انه ما تسألوا ليش الطلاب عم يتظاهروا. اليوم السؤال صار اكبر، يعني احتجاج طلابي وغضب اجتماعي اوسع.

0: نروح على شيء طيب كتير عم دلكن عليه، مطعم ام مجد بالدبي حد ليمون. مش معقول شو لذيذ هالمطعم، شو نظيف وشو اكله طيب عن جد. قعدتوا هيك كوزي يعني حلوة كتير مرتبة، الأكل طازة على طول على طول، يعني عندهم أكلات لبنانية بتشهي ويمكن ما بتلاقوها مطرح تاني، مثل السنات نخاعات بيض غنم، يعني كل هال. واللي بيحبونا يغمضوا عيونكم واختاروا من مطعم ام مجد بالدبي. انه عندهم كمان فيكم تطلبوا بلا دي جور، عندهم مطبخ لبناني اصيل وطعمي بتخليكم ترجعوا مش مرة واحدة عدة مرات. هيدا مطعم ام مجد بالدبي حد لمول دغري، اكيد في ديليفري من خلال توترز، وفيكم تتصلوا دغري بمطعم ام مجد على 79 3 0 250 79 3 0 250.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قديه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة، انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: Sidi, mă răsiti, Sarbel, bonjour!
1: Bonjour, Mireille! مش مركز عم بام شو شوي هيك عم جوج الأخبار براسي شو عم بيصير
0: يا ويلي ما ب... ليك ما بيصير راسك ساتوري
1: لا عادي بالعكس بحبه
0: لا
1: كثير
0: لا انه بتحب
1: انا بتعرف اذا بيصير لي قاعد بالبيت ما بحضر غير أخبار ما بحضر برامج بحب نقل شقلب من تلفزيون لتلفزيون بالأخص بحب أحضر التلفزيونات العربية الجزيرة الحدث يعني هلأ لفترة مثلا مش فترة يعني وقت الحرب تعلقت كمان بسكاي نيوز عربية بحضرهم بحضر كتير قنوات عربية
0: يا ويلي منك
1: بحبه كتير
0: لا أنا لا بحضر الأخبار
1: بس هلأ بتعرفي معلقتنا ميلينا عم نحضر بس كون بالبيت مسلسل على شاهد لبناني سوري كتير حلو اسمه حب ورق مع أنس طيارة وديما اندلافت وكثير معهم ممثلين لبنانيين صبايا كثير مهضومين بس دماج ما بعرف أسمائهم اليوم بدي فتش على أسمائهم كثير حلو مهضوم بيضحك وفي قصة يعني بتتسلي على هال على شاهد ونتفليكس وأس أن
0: أنا نتفليكس عندي ضعف على نتفليكس لأنه كيف ما بتفتح
1: نحن كمان بتعرفي لأنه حسينا بالشتوية عبكير صرنا عم نكنكن عم نقعد بالبيت بس خي بتعرفي كنت عم تابع مش بس مع أنطوني توما يعني مع مصلحة الأرصاد الجوية بالمطار ميري يعني عم شوف إنه عم بيقولوا يعني حتى اليوم إذا بدك حتى يعني هذا النهار مبدئيا فينا اعتبارا من هالنهار فينا نطوي صفحة وعبارة الطقس الماطر قال من هلا
0: لآخر الجمعة
1: لآخر للسبت للأحد ببلش يتغير رح بيكون في ارتفاع ملموس بدرجة الحرارة خصوصا فوق الجبال وبالبقاع وهيك والدرجات الحرارة اللي رح تتخطى المعدلات الموسمية حتى كنت عم بحكي هيدي مصلحة الأرصاد الجوية بالمطار بس كنت عم بحكي مع أنطوني توما الراس الجوي كمان قال لي شربول اعتبارا من اليوم للسبت ما في وجود يعني بتبقى الأجواء مستقرة واعتبارا من الأحد ولعدة أيام بيرجع بيتغير الطقس فبهالشتوات عم نقعد نحضر على هالتلفزيونات مسلسلات
0: اكيد طيب الواحد شو
1: شو بدك تعمله
0: بعدين بتوفر بنزين
1: وبتوفر بنزين هذا اللي كنت بدي اقوله
0: بس بتاكل اكثر بس تكون قاعد بالبيت تفتح البراد 10 مرات
1: ليك عصير الاكل يعني تفضل انت عم تقولي لاكل ليك شو عم يبعثوا لي من كبه زمان صار عندهم عاملين يعني غير انه الساندويشات اللي بلشنا نحكي عنها وهلا صار فيه يطلبوها المستمعين ديليفري من عند كبة زمان اللي كتير طيبين كتير عم ياخدوا فيدباك كتير قوية وشوف الفورميل اللي عندهم يراي $30 بس ليك هلا بعتوا ليها
0: تبولة
1: فتوش حمص بطحينة متبل لبنة ورق عنب بالزيت كبة نية كبة سوري سودة غنم مشاوي كبدة يعني مشاوي سودة غنم مشاوي مشكلة بطاطا مقلية بطاطا بالثوم وبالكزبرة معجنات سودة الدجاج بدبس الرمان يا ويلي هيدي نقطة ضعفة مقانق شو هن سميدية
0: ما بعرف
1: بسكويت مع راحة وأكيد ماي وسوفت درينك هودي كلهم اللي عديتهم بعد فيه $30 بكبة زمان بدبي بالفرع الجديد او بالفرع القديم بالسوديكو كثير مهم هالفورمول $30 بس براي بدي احكي شوي عن موضوع السيارات المستعمله اول شيء بدي احيي استاذ الي ازي رئيس نقابه اصحاب معارض السيارات المستعمله يعني النق ماشي من 2019 وكل ما قاله عم بيزيد واللي بزعل انه خلص كل القطاعات ميراي بطلوا يحكوا بطلوا يحطوا الاصبع على الجرح لانه ما حدا عم يسمع لهم
0: لا لا
1: يعني
0: لا
1: تركينهم لمصيرهم قديش القطاع تغير الشغل فيه والتراجع بتعرفي مش بس ببيع السيارات بالمعارض قديش في قطاعات تاثرت يعني من الميكانيسيان يلي كان يصلح سيارات قبل ما تنباع للحداد للبوياجي ليلي بيغيروا الازاز يلي بيغيروا الفرش كلهم هودي تأثروا قال اعداد سيارات ميراي كنا نحن نستورد بلبنان تقريبا حوالي 40,000 سيارة مستعملة بالنهار هلأ عم نستورد ماكسيموم من شقة حالة مثل ما بقولوا 15,000 سيارة يعني ليك أكثر من النص بكتير قل العدد وهذا القطاع ديش كان أساسي للاقتصاد اللبناني اليوم بقولوا انه اصحاب المعارض يعني غير تكاليف الشحن وغير الحروب المتتالية اللي اثرت على هالقطاع مثل كل القطاعات ما عم يقدروا يتحملوا الرسوم الجمركية يلي كل ما قالت طلوع طائرة طيران ومثل ما قلنا بالإضافة إلى تكاليف الشحن. يعني الوضع بحسب سيز إلي أز النائب بيقول إنه كتير مزري كتير يعني ما بينحمل بقى وبيطالب الحكومة إنه تخفض رسم الاستهلاك والرسوم الجمركية على السيارات. يعني تصور ميراي بيقول إنه الرسوم المفروضة على السيارة اليوم صارت ببعض الحالات عم تتجاوز قيمة السيارة أو دي الرسوم اللي بيخدوم إيه بتطلع أكتر من حق السيارة صح. يعني سعر السيارة ميراي وقت لي هالقد رسوم عليها كتير أكتر من حقها يعني بده يصير سعرها كتير عالي ومين بده يشتري يعني رح يخف شراء أكيد. كمان عم بيقول إنه كلفة التسجيل وأنا خبرت على هوا شو صار معنا بالنافع 2000 وشي دولار كلفتنا تسجيل سيارة. عبقول انه كلفة التسجيل صارت بتكلف بين 2000-3000 دولار. يعني قبل كنا نشتري سيارة بهذا المبلغ.
0: ايه بس هاي السيارة
1: كيف الناس بدون يشتروا
0: هاي السيارة العادة كيف لا تشتري؟
1: ايه ما هيدا العمون
0: لا
1: انا لا معي سيارة من الشركة ايه ولا معي
0: انه عبقلك كيف لا تشتري سيارة غالية حقها 70-80-100 ألف.
1: تفضل يا ميري اللي يفتح لنا الشباك لك بحالة من عندك من الثامن. بعت لي عبد الله الكوراني كل اسماء الممثلين ب طب هات لنشوف شف لي في جوليا شو اسمها الممثل جوليا في واحدة اسمها جوليا كتير مهضوم ليكي الكريسبي لك عبد الله عم بقول انبسط انه اشترى كريسبي كرواسون بحلبة بعكرت لشوف على شو اخذوا لك على شو اخذوا كرواسون محشي بكريمة الفستق يمي شوف اللي عشوكولا شو طيب عندهم مش معقول. شفتي ميراي وقت قلت لك قديه الامبلاج مرتب كتير معروفين
0: حلو وكل وين ما كان فيه منه
1: الف صحتين الف صحتين يا عبد الله حط حدهم سانتوس كابوتشينو بركي تشردقت لا سمح الله بركي غصيت
0: لا ما بيغص عبد الله ابدا.
1: ميراي على طرقاتنا مبارح يعني اليوم عم بحكوك عن عجلة السير يمكن من ايجابيات عجلة السير انه بتخف شوي الحوادث على الطرقات. للأسف امبارح 3 قتلى و7 جرحى على الطرقات بس بسبع حوادث سير.
0: يا ويلي
1: بعد الاجتماع اللي حكينا عنه امبارح اللي دعا له الرئيس نبيه بر اجتماع اللجان النيابية المشتركة كتب اليوم نائب دكتور بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة النيابية كتب على حسابه على منصة اكس انه اللجان المشتركة باشرت مناقشة قانون التغطية الصحية الشاملة تمهيدا لاقرار مشروع البطاقة الصحية هالمشروع يلي ناطرينه كلنا سوا يعني ان شاء الله يصير ايامنا يا سعادة النائب. بدي اختم اخبارنا باخبار رياضية بس لان احنا معنيين فيها وكل المستمعين بيهمهم انه يكونوا عم يحضروا بالملعب. عم بيقولوا لنا من مطعم كبة زمان ميراي عزمينك صاروا بيعزمينك كذا مرة متى بدك تروحي؟
0: شو بيك ما رحنا من يومين
1: خبرتك انت ما كنت وقتها غبتي على الهواء تاني
0: ايه
1: يوم
0: شو؟
1: رحت عم صور وراء بمكتبة الديلي بريس بدي واجه لهم تحية اذا عم يسمعونا بزوق مصبع فايت ميراي صورت له وراء قلت له على الكاس قلت له بدي عزمك بدي انفلوب اكات عم بدلني وين تجيب ونقيت صبية هيك شقرة مهضومة لقتني قلت بونجور اللي ملحقت قالت لي بين عنا ملحقتهم على الغدا لميلينا وميراي على كبة زمان قلنا شو عرف قلت لي بسمعكم كل يوم بابا شو إزا دايد منهار اللي انت غبتي عم يسألوا وين وميلينا غيبي غبته بفرد النهار فقالت لي ميلينا رحين نتغدى أنا ومدام ميراي بكبة زمان فسألتها أي ساعة طلع 2:30 فقالت لي
0: المستمعة ويلي شو أكلنا يا ويلي شو
1: أكلنا قالت لي بيّن لحقهم على أساس كيف جيت لهون
0: قالت لي ميلينا خلاص بدنا ناكل كتير لايت
1: شاهين الكبة كتير
0: طيب كتير كتير بتجنن شوف الصغيرة
1: بس أنا بفضيها صغيرتي بفضيها من كل شيء من قلبها وباكل بس
0: شو هاي كبة هاي
1: أنا الكباب الصغار بفضيه من اللحمة ما بيكون لحمة ناعمة
0: تعرف بالشمال بيعملوا كبة بالصينية بس كبة بس ما بيحطوا حشوة
1: اما لاميلينا لينا بدوشة تحية بتعملنا اياها طبقة واحدة هيك بتكليها بدون خبز
0: طيبة
1: مثل الدسير. ميراي بالسبور لانه اخبار كتير مهمة هالجمعة بتنطلق بطولة ببيروت النسخة 38 من بطولة الأندية العربية بالباسكتبول للرجال. رح بتصير كلها على أرض قاعة غزير حدك إذا سمعت ضجة وعجقة.
0: حدي إيه عشقة
1: 12 فريق عربي رح بيشاركوا، من بين 12 فريق أربع فرق لبنانية، هن الحكمة، فريق بيروت، فريق هوبس، وفريق المركزية. فإذا هودي أربع فرق رح بيشاركوا بالبطولة العربية 38. البطولة رح بتبلش بعد بكرة الجمعة وبتستمر لعشرين الشهر. رح بتصير فإذا مثل ما قلنا تحت بغزير بإشراف نادي الحكمة وبالتعاون مع الاتحاد اللبناني للباسكتبول والاتحاد العربي كمان لكرة السلة. غير الفرق اللبنانية الأربعة، الفرق العربية اللي رح بتشارك إن الأهلي حلب من سوريا، ريان القطري، المنامة من البحرين، السيب العماني، كمان العربي القطري، صليبي جات الكويتي، وكمان فريق حمص، حمص الفداء من سوريا رح بيشارك، وفريق شعب حضرموت من اليمن. المباريات فإذا كلها رح بتصير بغزير، بيكون يعني كلها إذا بدك ميراي رح تبلش هالجمعة بغزير، بتضل ل 16 الشهر. يوم السبت بيكون اللي جاي 17 شهر بيكون بريك، يوم راحة لكل الفرق، بعدين بتبلش الأدوار الإقصائية وصولا للمباراة النهائية اللي رح بتصير بعشرين تشرين الأول. من أول يوم يعني بتقول للمستمعين لكل اللي بدي يشجعوا الفرق اللبنانية، من أول يوم يعني يوم هيدي الجمعة ثلاث فرق لبنانية رح يلعبوا ورا بعضهم. على الأربعة ونص فريق بيروت رح يلعب مع حمص الفداء، على السبعة عم نحكي ليلة الجمعة هوبس بيلعب مع العربي القطري، وعلى التسعة ونص فريق المركزي جونيور رح بيواجه فريق الريان القطري. لا يلي عم يسأل الحكمة أي متى، أول مباراة للحكمة رح تكون هالسبت على التسعة ونص ضد فريق المنامة على الساعة تسعة ونص.
0: أوكي.
1: كمان ميراي من الأخبار الرياضية اللي لازم نضوي عليها، سباق الجيش اللبناني اللي رح بيصير هالأحد للسنة الثانية، النسخة الثانية فإذا من سباق الجيش اللبناني برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكا رح بيصير ببيروت من تنظيم المركز العالي للرياضة العسكرية تحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. شعار سباق السنة سوا مكملين. سباق العشرة كيلومتر بينطلق على الساعة 7 الصبح، وسباق الخمسة كيلومتر بينطلق على الساعة 8 ونص الصبح. هيدي آخر أخبارنا ميراي، بس بما أنه هيك فتحت أريحتنا على مثل ما أقوله على الأخبار الرياضية الرياضية، بدي أقول أنه امبارح ميسي ودع مشواره مع منتخب بلاده، مع منتخب الأرجنتين. امبارح لعب آخر مباراة، كان رقمه مع المنتخب 106 سجل عفوا امبارح الهدف 126، هودي مع المنتخب منتخب الأرجنتيني. بس أكيد ما اعتزل أبدا مشواره الكروي ومكمل مع فريق انتر ميامي،
0: لأنه ما في كيف بده يعيش. طيب ميسي
1: هلا سألني أمولها ميسي بكون عامل ثروة
0: صعبة
1: بلا
0: يعني.
1: حسيدة بيعيش ولاد ولاد ولاد ولاد ولاد بعيش الأرجنتين كلها. شو فكرة بلبنان؟ الله يساعد اللاعبين اللبنانيين.
0: ايه والله ايه والله، نحن على طول هيك يعني، على طول على طول بكل شيء.
1: ميراي بس قبل اختم، عبد الله الكوراني عم بيصلح لي معلومتي، عم بيقول لي شربول انا كل يوم عم باكل كريسبي كرواسون نكهه، بس نكهه اليوم اللي عم ياكلها الكرواسون المحشي بكريمه الفستق، بس هو كل يوم يعني بالتسعة ايام كل يوم عم يختار نكهه.
0: برافو
1: عبد الله،
0: صحتين يا عبد الله. اوكي شربول، عنا شيء بعد؟
1: لا ابدا ميراي، بدي اتمنى بقيه نهار حلو لكل المستمعين. كيف خلصت هالأسبوع؟ كيف خلصت هالجمعة؟
0: يوم الأربعة يا عم،
1: يوم الأربعة بكرة الخميس والجمعة والتنين منطير
0: منطير.
1: بدي أقول للمستمعين ميراي بس أنه أكيد أنت رح بترافقيهم كل يوم، أنا التنين رح كون على الهواء طيارتنا. بدنا نكون 12 ونص بالليل بالمطار مع ميو
0: بالليل.
1: أول يعني ليلة التنين 55 مستمع ومستمعة، ليلة الثلاثة يلحقونا 55 كمان مستمع ومستمع، 110 مستمعين رح نكون بإيطاليا. فبعد أنا عندي ثلاث حلقات، وأكيد المستمعين بيكملوا يسمعوك كل يوم على الهواء مع الزميل إلياس.
0: شكرا لك شربيل ملتا. أنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

تحياتي لكل المستمعين، صباح الخير. بعد عنا نص ساعة، نص ساعة سوا على الهواء. بس بدي أخبركم خبرية هيك مزعجة شوي، ثقيلة يعني، والله يستر ما نشوف منها كتير بسبب الجوع. وهيدا منه مبرر يعني، بس في سيدة كبيرة يعني بالعمر، شي 82 سنة، بمنطقة برج حمود، القوى الأمنية لقوها متوفية وطعنت بجسمها. فات عليها شخص سوري الجنسية، سرق لها ذهبيتها، بيكون مع ذهب أو بده يكون عارف، مش معقول. مهم، سرق لها ذهبيتها وطعنها. ولك شو بدك فيها تطعنها ليه يعني؟ مهم طعنها وأخذ الذهبيات وفل. القوى الأمنية كمشته ببرج حمود عم ببيع الذهبيات. تحية للقوى الأمنية، أكيد ما في جريمة بتختفي ولا ممكن. على كل إن بدنا ننتبه شوي يعني، أكتر، لأنه مين بيعرف شو بيصير بعدين. الناس بحاجة، الناس جوعانة، الناس هيدا منه مبرر إنه تقتل حدا، لا أكيد، بس إنه إيه الناس بتجوع.

0: بدي أذكر كل المستمعين بسانتر إدوكاتيف بتبرجة. هيدا سانتر اسمه لي سافوار، أكيد بيعلموا الأولاد، بيفتحوا من الساعة 4 بعد الظهر للساعة 8 بالليل. وبس يكون التلميذ قوي من بداية السنة أكيد بتضمن نجاحه، خصوصي إذا عنده امتحان رسمي بآخر السنة. هيدا سانتر إدوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار، بيحضروا الطالب للامتحانات حتى لو ما عندهم امتحانات رسمية، امتحانات المدرسة. أكيد بيعملوا الدوفوار الهومورك بقلب السانتر، وبيشوفوا الولد وين نقاط ضعفه، بيقووا طبعا على هيدا الأساس، لأنه في أساتذة ومعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس.
1: مش مغرورة بس تنكى شوية أصلي حلوة شوية.
0: بعدين بسانتر لي سافوار بيعيدوا له للتلميذ كل شيء أخده بالمدرسة خلال النهار، إذا كان مش فهمين شيء يرجع يفهم كل شيء. رح أعطيكم رقمون سانتر لي سافوار بتبرجة 81-119-228 81-119-228.

0: هذاك طلع بريء.
1: حلو كتير. أساسا كيف بيعطي التليفون؟ هاي تنبلش من الأول، إنه كيف واحد غريب قاعد حدك بالكافيه بيقول لك بدي استعمل تليفونك، بتعطيه تليفونك. مثل مرة صار معي شغلة بالمطار، كنت بمطار أمستردام وواقفين ناطرين عم نعمل تشيك إن، بتقوم سيدة مع هيك ولد بنات صغار، يعني صغار إنه 15 و13 يمكن. مهم بتقلي مدام أنت رايحة على لبنان وأنت من وين؟ من لبنان. يعني صرت عم تسألني سؤالات. مهم بتقلي بليز بدي أطلب منك شغلة. قلت لها شو؟ قالت لي معك أنت بس هالشنطة؟ قلت لها إيه. قال بليز فيك تمرقيلي هاي الشنطة معك؟ طلعت فيها قلت لها باردون، مجنونة طبيعية مش طبيعية؟ كيف يعني شنطة مش إلي؟ كيف يعني؟ قال لا ولو يا مدام، أنا مرة معترة وقليكي ولادي بس حرام ما فيهم ومعنا شنط كتير. قلت لها حلي عني. قلت لها أبدا ما باخد شنطة حدا لو شو ما كان. يعني عم بعطيكم مثل صغير إنه أكيد قولوا لا لو شو ما كان، قولوا لا.
2: ايه مزبوطة هالخبرية، وانحبس الشاب لانه اعتبروه انه ارقامه موجود بالشات، بس رجع طلع براءة لانه اثبت براءته بالوقت اللي باعت الشات وين كان. هو قال له انه بطاريتي خلصت تليفوني ومضطر في حدا بده يلاقيني، بس ولو فيني ابعت له مسج. هي هيك صارت يعني من طيبة قلبه عطا وقال له
1: محتيل. شو بيقولوا؟ ضرب احتيال وتنصيب.
3: خاف خاف من الغنج بسقعوا بقلوب تلج بتخدرني بحس كأني آكل شي.
4: رولا شو هالعجقة هيدي؟ شو هالعجقة يا رولا؟
1: رولا رولا نايمة نايمة رولا نايمة. تعال نروح نلبس شبح ونروح عند رولا.

0: مدام ميراي، إذا الدولة ما رح تعمل شيء بقى بالنسبة للاقتصاد والغلاء، رح نسمع كتير مثل هول القصص إنه سرقات وقتل. فالله عن جد يرحمها للمدام، وعن جد لازم نشتغل على الاقتصاد بهالبلد لحتى يبطل فيها السرقة
1: طبعاً.
0: وعن جد تحية للقوى الأمنية. معي كارول مغير.
1: مرسي كارول، الله يخلي لي إياكي، شكرا لك. أكيد يعني الخوف ناكل بعضنا يعني. لا اليوم الفلافل غير شيء، اليوم سخنة سخنة سخنة. أنا مارقة من حد فلافل أبو عندري بكفر حبايب، شميت لكم ريحة الفلافل، يا ويلي يا ويلي. أنا اليوم خلص إلي بشرفك قد إيه كانت طيبة ساندويتش الفلافل هذيك المرة. لا فلافل أبو عندري تخطى التوقعات، يعني هالحمص اللي عنده، هالبليلة، هالفول، هالفتة، شيء بياخد العقل حقيقة. طيب كتير يا عمي، أصالة وطعمة من 50 سنة. ما تقولوا لي لو منه ماشي وطيب ما بيضل فاتح وما بيفتح جديد، يعني اسم الله عليهم. ألف مبروك على الفرع الجديد بكفر حبيب، فتحوا من 7 بيضلوا ل 12 بالليل، 5 فروعة لفلافل أبو عندري.
2: شافوني
1: شو بدنا نخبركم؟ هيدا نخبركم عن صديقة لإلي كانت بلوكسمبورغ، راحت ابنها ولد زوجته، يعني جابوا صبي مهضوم كثير بعقد منه، مهضوم وطيب وحلو. مهم راحت قعدت شهر عند ابنها، بتعرفوا انه ساعدتهم وهيك، تفاجأت بهالبلد

لوكسمبورغ بلد ما يعني ما شو بدنا نحكي عن لوكسمبورغ، نحن بنحكي هون حوالينا وبنتفاجأ وبننصدم لأنه منطقة بلد يعني حدا بيقول لك لوكسمبورغ شيء بياخد العقل.

ولد صغير بس بياخد العقل، يعني بتفوت عليه بتحس حالك داخل على علبة مجوهرات. بمجوهرات بلد صغير قد ما هو مرتب بتحس الفوضى اللبنانية إذا راحت زيارة لعندهم بتتربى. من أغنى وأصغر دول أوروبا. أوكي الخبرية مش هون، الخبرية إنه هست راحت على السوبر ماركت هي وابنها، وصلت على السوبر ماركت تفاجأت لأنه قالت لي زيح زيح زيح. سألت ابنها قالت له شو هول مام لزيح؟ قال لها كل حدا أو إلو باركينج. لا إلو مثل عنا نفس الشيء، كل حدا وإلو باركينج. مثلا الأم اللي مع أولاد ومع بوسات بتوقفون هيدا الباركينج لإلها لأنه بيوجه دغري الأسانسور فتقدر تطلع البوسات بقلب الأسانسور. ما حدا بيوقف بيها الباركينج إذا ما معه بوسات وولاد. محل تاني أكيد ذوي الاحتياجات الخاصة هيدي ممنوع منع باتم تدفع $500 إذا بدك تصف محلون. بعدين بيجيك ال شو قالت لي الولاد يمكن أو الحوامل ما بيقدروا يمشوا كتير، عاملين لهم باركينج قريب كتير على للحوامل للمرضى اللي ما بيقدروا يمشوا بسرعة أو بهن شي. وبعدين باركينج لعامة الشعب اللي بيقدروا يمشوا بعيد بدك تمشي ما بعرف قديتها توصل. يعني بس تشوف هيك شي بتطلع عنا بتقول يا عمي شو عم بيصير، يا عمي وين نحن عايشين. تابع للخبرية هاي الخبرية اللي صارت عم بيخبرني إلي من شهر بجبل. هيدا الخبرية انه ما بعرف اذا شفتوها فيديو على تيك توك. سيدة كانت صفي بجبل ما بعرف نزلت تشتري شيء، مهم طلعت بالسيارة بدها ترجع وتفل ما قدرت لأنه في حدا مسكر عليها. نزلت من السيارة سألت كل المحلات الموجودة ما كان حدا يقلها ايه أنا سيارتي. صارت تزمر تزمر تزمر تزمر، قعدت لها شي نص ساعة وما كان حدا يجي يشلها السيارة ترجع بدها تفل على بيتها. شو بتعمل؟ بتركب أريير وبترجع شوي شوي شوي شوي بتزيح السيارة وبتصير هاي السيارة المسكرة عليها بنص الطريق نص الأوتوستراد. بتدور بس حست انه فيها تزبط منها دورت وفلت وتركت هاي السيارة بنص الطريق. هي أحلى منها؟ برافو عليها برافو عليها. لك خلص دقيقة شو بدنا ونروح نقعد ساعتين بنشرب قهوة بنعمل صبحية ونسكر على الناس؟ كيف يعني كيف يعني بتسكر على الناس؟

الاوتوستراد بيوقفوا بينزلوا بيشتروا لهم ساندويش او يشتروا لهم شيء وهن بنص الاوتوستراد. ايه لانه شيء طبيعي عنا انه نعرق الناس، هيدا شيء طبيعي لانه نحن ما بنهتم ببعضنا وما بنحس انه الاخر كمان له حقوق مثلي، لانه انت الطريق مش الك، ما فيك تصف بنص الطريق.

0: إذا بدكن قاعدة غير الأكل من إيد إمرامي غير شكل، لازم تسهروا هالسبت بمطعم قلعة إمرامي بعين سعادة. سهرة حلوة كل سبت مع المطرب فادي جميل، والأحد على الغدا جلسة تعود مع المطرب جوزيف عيسى.
1: عيونو يحكوني حسيت بجسمي نمك وقلبي ما عاد تحمل.
0: وكمان بعد فيكم تقعدوا بالكاسل روفتوب كل هالأسبوع، التأس حلو، بتشوفوا كل الدنيا تحتكم، عندهم انترناشنال فود ودرينك وأرجيلة على السانست، القعدة بتاخد العقل. للحجز قلعة إمرامي عين سعادة 71 170 110، 71 170 110.
2: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: غرقني.
1: جبنا قهوة أنا وإلي، التقينا بالمطبخ، أنا رايحة بالباص هو راح بالمترو.
0: رجعت الفرحة بحياتي وفرحة.
1: أول ما بيسافروا الناس والمستمعين، أول ما بيسافروا بكونوا مش مسافرين ولا مرة، بيطلعوا بالمترو، بيطلعوا هيك بينبسطوا إنه هاي نحن عنا ما بنشوفها قليلة، إنه أمي وبيي تعرفوا على بعضهم بالتران. يعني أمي وبيي تعرفوا بالتران، طلعوا فيه أنا ما طلعت، بلبنان قصدي يعني.

0: بصير السفر يعني وهيك. والله في مفارقة غريبة بلبنان، بنسافر نكتشف قديش الحياة ممكن تكون مرتبة، وبنفس الوقت بنرجع وبنحس انه في شيء بلبنان بعده ناقص، بس انه بنشتاق له بنشتاق له. اكيد ما بنشتاق للنظام اللبناني، يعني بنشتاق للحياة اللي جوا النظام، للناس، بنشتاق للضحكة، للصوت، للبيت، للأكل، للبحر، للقعدة، للغة، للغة يعني، ولطريقة التواصل اللي ما بدها شرح.
1: اسأل عنك مين مرة ما ازعل منك ولا مرة، لو عشناش لحظة مرة معك بتحلو.
0: والله والله بالبلد المرتب بتحسهم ماشيين مثل الروبو بيردين، بتحس انه الدولة حاملة عنك جزء من حياتك. بلبنان لا، انه بدك تضطر تحمل حالك وحال عائلتك فوق حالك. يعني هيدا بيعمل بالإنسان مهارة غريبة، بيتدبر، بيتصرف، بيلاقي مخرج، بيضحك، بس أكيد بنفس الوقت بيتعب. بس مش معقول كي بيدبر حاله اللبناني، غريب. أكيد أنه لبنان بالنسبة لنا أحلى بلد بالعالم، أنه أكيد يعني. هلأ نحن ما بدنا نكذب على حالنا أنه منسافر ومنشوف النظافة، النظام والقانون، بنقول أنه يا ريت عنا هالشي، بس بنفس الوقت بعد جمعتين أو شهر منشتاق نرجع. ليه؟
2: بصفر لنا فيك
0: سؤال، ليه طيب؟
2: ما يرف الجفن.

يا بحارة حلوة. تعرفوا يمكن الإنسان ما بيتعلق بالبلد المثالي، بيتعلق بالأرض، بقصته بهالبلد. يعني بتقول يي أنا مثلا عايش بهالبناية، الجيران، الأصحاب، الرفقة، قدي بيقعدوا برا 20 سنة و 30 سنة بيرجعوا على لبنان، بدهم هاي القصة، هاي اللمة، الأصحاب، عرفتوا إنه برا شو بأمريكا. أنا عشت 5 سنين، بيطلعوا من مكتبهم الساعة 5 بيروحوا تا يتعشوا تا يوصلوا، بدهم ساعة ونص، ساعتين، ساعتين ونص أوقات تا يوصلوا على بيوتهم، لأنه كلهم أكيد يعني إنه بيعيشوا بالضواحي، بيتعشوا هن وعائلتهم، بيقعدوا شوية على التلفزيون، بفوتوا بيناموا. يعني قليل قليل إنه تا يعيشوا مثلنا، صعبة صعبة.

0: خلينا إيلين خبير المستمعين عن كريسبي كرواسان. ما تقولوا لي ما نكون سامعين بالكريسبي كرواسان هاي مغلب في ديلي فريش برودكت كل يوم تتوزع فريش بالأسواق. هلا الحلو تعرف انه عم تاكل شيء مش دائره الانسان، لانه كريسبي كرواسان بيتم انتاجها بمعمل حديث كتير، كل التجهيزات من ايطاليا، بيشتغل بشكل تلقائي واوتوماتيكي وفود جريد.
1: هلا رحلك واسبح ببحرك روح بنهرك يا زينة.
0: المصنع آلي بالكامل ومعايير عالية للسلامة الغذائية والتوزيع أكيد فريش كل يوم بالأسواق. في نكهات كتير، اختاروا اللي بدكم، في شوكولا، كريمة فستو، بسكوي، فريز، كريم، زيتون، جبنة، كتير في اشياء. وعندهم دونتس محشية بالشوكولا كمان مغلفة بطريقة مميزة. أكيد فيكن تاخدون على المكتب، على المدرسة، على الجامعة، على الشغل، وين ما كان. رح أعطيكم رقمون، إذا بعد في محلات وتكاكين صغيرة ما عندها كريسبي كرواسان فيكن تحكون على هيدا الرقم، توصل البضاعة لعندكن وبشكل يومي. رقمون 03-2-6-7-6-6-4 كريسبي كرواسان 03-2-6-7-6-6-4.

ما اي معكم العيشة بلبنان بتعلمنا كتير. عم قلكم هلا انه مندبر حالنا منتصرف من بتعلمنا العيشة بلبنان نتأقلم نعرف نتأقلم. بتعلمك العيشة بلبنان تدبر حالك, وبتعلمك انه الناس لبعضها, الجار الرفيق القريب حتى اوقات شخص ما بتعرفه, بتعلمك الصبر. يا صبرك يا أيوب, وينه الأيوب وينه؟ بتعلمك ما تاخد الاشياء البسيطة كأنها مضمونة, يعني كهرباء مي طريق بنزين معاش بكفي للشهر.

0: بحب أنه أنهي لقائي معكم بهيك، بس أكيد قلت لكم بأول الأسبوع عن باثنين تشرين الأول أنه هالقصة اللي إجت من سيبيريا من روسيا، أنه صبية عمرها 28 سنة كانت تشتغل بمختبر متخصص بأبحاث الطاعون، مرضت فجأة، دهورت حالتها وتوفت بالمستشفى. هلأ هون واليوم بلشت القصة تاخد منحة مخيف، لأنه المختبر اللي كانت تشتغل فيه بيتعامل مع بكتيريا خطيرة، من بينها بكتيريا الطاعون. هلأ طلعت أخبار تقارير بتحكي عن احتمال إنها أصيبت بالطاعون، إنه صار هالحادث بقلب المختبر وحطوا السلطات الروسية 200 شخص كانوا على تماس مع، حطوهم تحت المراقبة، في منهم فاتوا على المستشفى، حطوهم بإجراءات حجر ومراقبة. هلأ حوالي 60% عم بيقولوا منهم بدون يظهرون. هلأ وين القصة اللي بتخوف الناس؟ إنه بما إنه الصبية كانت تشتغل بمختبر للطاعون، صار في سؤال أكيد إنه صار في تسرب أو شيء من المختبر، هل هاي العدوى أخذتها من شغلها؟ أكيد روسيا بتقول ما في دليل على هالشي، بس اليوم عم بيقولوا إنه في وجود وفاة تانية، بس لحد هاللحظة ما في مصدر موثوق أكد وفاة شخص تاني بسبب الطاعون. في ناس تحت المراقبة وفي أشخاص ظهرت عندهم فيروسات تنفسية مثل كورونا، ولكن ما في دليل إنهم أصيبوا بالطاعون.
1: جماله صاير أحلى من السكر ولحاله اللي
0: يعني ما بعرف، بس إنه القصة مش إنه طلع طاعون وانتشر بروسيا، القصة إنه هالفتاة توفيت بصورة غامضة وإجراءات حجر واسعة ما في جواب أكيد. السؤال الحقيقي إذا ما كان في طاعون، شو السبب اللي أدى لوفاة صبية بعمر 28 سنة بسرعة؟ مع ليه منظمة الصحة العالمية عم بتقول انه في جائحة جديدة ما بيعرفوا وقتها، مهضومين. في جائحة جديدة مثل كورونا بس ما بيعرفوا امتين بدها تجي. مرسي كلكم ذوق، ناقصنا نحنا.

0: بونجور مدام ميراي، كل شيء
1: سافا.
0: هيدي العالم اللي ماتت اكيد اكتشفت شيء عن هالسلطه او عن عن هالمخدر، قاموا روحوها. شو بده يكون يعني؟
1: لك اللبناني كيف بيفكر؟ روحوها. بدهم ينشروا الطاعون فكرك يعني بالعالم.
2: هيدي الضحكه بتحلي لي ايامي.
1: يا جماعه الله يسترنا، بعدين نحن عنا ايمان وعنا امل وعنا لا ما لازم ننهي لقاءنا هيك، بالعكس يعني. يلا طب شو بدنا نعمل؟ اخبار هيدا الواقع وهيك عم بيصير بالعالم. ودعكم على أمل أنه نتلاقى بكرة، إن شاء الله تكونوا منيح وبصحة منيحة، وإن شاء الله يكفي نهاركم حلو يا رب مع أغاني أغاني. مرسي يا شربل، مرسي إلي دي جي اليدزي، شكرا على كل الأغاني. وبدي إلا بونجور لمالينا، أنا حكيت معها تحت الهواء لمالينا حبيبي. إن شاء الله بشوفك قريباً، منتغدى شي محل أنا وياكي، وملتقى أنا بكرة. يلا ضلوا بخير، باي باي.

0: بدكم اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بينكي برامس انكم تجوا. بنظم مركز بربارة نصار برعايه وزاره الصحه يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانيه، معرض، مسرح، نشاطات والعاب، والاهم على الساعه 4 مسيره ورديه بنمشي فيها الاف الاشخاص. وين وامتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 اكتوبر بين الساعه 11 والساعه 6. البسوا زهر ولقونا.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: أغاني أغاني
1: جديد فارس كرم كله خالص.

حلو خالص. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: جدر بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
4: ثلاثة أغاني طرب
6: بتمر ساعات بعد الوقت.
4: الأربعة أغاني ريترو
7: حبيبي كده وهواه كده.
4: الخميس عيشوا السهر لايف
8: والهوا طاير طاير.
4: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه ميرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من

0: رحيا
1: جديد رامي عياش وأحمد سعد.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: شبه البنات
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: ما بتزع والله مغير علي،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: مولد
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع مولد تع مولد تع
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع مولد تع مولد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر أولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: Secure tickets now.
1: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
0: أغاني دوت كوم.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: صارت ستي
2: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
3: وعييني شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير واحلى عالم انتم
4: انا عم بحكيك من امريكا
5: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم طبيعي مع المادة
2: ما تستهينوا بهالامور الصغيرة يلي بتعملوها لانه كل انجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
6: عاول الستي كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
7: اكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
8: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
9: عن جد اشتقنا للبنات
2: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
10: ولا رح بطل القصلي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: جار بلدية الريف عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: كان دايما غير مع اغاني اغاني عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء.
5: لو زهقانه كلميني قلبك اي حاجه وانت بيلي،
4: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.
6: بس تلك شويه

إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
1: لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: Les Nuits Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira. Quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
3: Allô la bibé. لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها. ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
5: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
6: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
7: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
4: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
8: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
9: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
4: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
10: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
4: يا الله
11: مسكر السر.
4: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
12: لاحظين قديه في هيدي الزهره تبع انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
4: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: العالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عبالي عبالي أغاني أغاني.
1: جديد فارس كرم كله خالص.

إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one tour.

0: في نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: الدنيا رأيت لي
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: تحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة،
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
5: جنني جنني
0: نهار جمعة وسبت الساعة

0: الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا. ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك. ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية. أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: برني موديلكن وألوانكن
3: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: كليو هو الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا

0: حاليا يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معا لو احنا بعاد.
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهواء طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حليب. بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existe.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: Allô, la bibé. L'équipe dit que j'ai t'ahdari masrahi t'il urni l'baïdo. مسرح المونوب الأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كنت الصولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البايدو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب12 تشرين الأول الساعة 8:30
4: ولاني ولاني
5: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
6: قال له سامية وجاي من الشام من الشام جاي سامية
5: تفضل.
7: عجقة السير بلاكي ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى
8: بل بعجقة وبسمعك
5: يقبرني مضيق
8: ملعاني ملعاني
5: هيدا أجواءنا هيدا برنامج ولعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
9: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكرا.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: في نسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
1: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8 1 0 2 2 8 0 8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
2: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: ما بتزع والله مغير علي،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
2: بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: جاد بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا

0: مرحبا يا أحلى مستمعين بالعالم، طمنوني عنكم، كيفكن اليوم؟ كيف كان نهاركن؟ يلا شدوا حالكن، صرنا بنص الجمعة وما باقي بس بعد كم يوم للويكند. وهلأ مثل العادة في سؤال رح تسمعوا مني كل يوم ومن هلأ لمدة شهر لقدام، هيك مثل ما عم خبركن، كيف كانت حلقة بهو الست لميا امبارح؟ حبيتوا؟ شو رأيكن؟ خبروني على السريع أكيد على 719-8-9-9-8-9. أما المفاجأة الكبرى اليوم وهو معي The Legend، حبيب القلب، المخضرم، العم القلعيت بعلبك، النجم نعيم حلوي.
1: حلو كتير. هاي رولا.
0: هاي نعيم.
1: هاي. يعني شو مش مفاجأة عم تعملي؟ أنا كمان مفاجأة، ما معي خبر قاطع من هون مرق الطريق. قلتي لي تحت عنا مقابلة.
0: سحبتك هيك.
1: إيه ما أنا بدي أكون محضر حالي نفسيا قبل بكون مثلا مرن صوتي.
0: إيه بدك تغني ليه؟ إيه. حشك بشك سمعنا لا تفوت.
1: مش
0: حشك بشك. حلاوة بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك.
1: مبروك البرنامج المسلسل. لألنا ولألكم للكل، حتى مبروك للمشاهدين اللي ناطرين هيدا النوع من زمان وحبوا كتير، وأنا بعرف الأصداء الأولية كيف كانت.
0: بدنا نعرف الأصداء الأولية. خبرنا شو عم
1: بسمع؟ عم بسمع اشياء كتير حلوة الحمد لله، لأنه مثل ما قلت العمل مهضوم ولذيذ وجامع وجوه حلوة، وحضرتك يعني شو بقولوا لهلوبة الوضع. وكل واحد منا هلا بعدين ببينوا الكاركترات أكتر وتسلسل القصة شو بسموها الحبكة وهيدي الشغل.
0: مزبوط. طب نعيم، بالنسبة يعني بعد المسلسل اليوم بيكون صار له يعني تالت حلقة، من أول حلقة قدر يعلق المشاهد في، هل يا ترى لأنه هالقد المشاهدين صاروا بحاجة أنهم يحضروا شيء يضحكهم يبسطهم يسليهم؟
1: بالفعل هن اصلا بحبوا الاشياء الكوميديه وهيك الاشياء المهضومه الخفيفه اللي فيها هيك تسلسل وقصه وهيك، فمثل ما بقولوا لقيوها على القد. ما
0: طب بعد وزياده انه مشتاقين لنعيم حلاوه ورولا شاميه على الكوميدي.
1: كل يوم كل ما يشوفونا بيقولوا لنا يلا رجعوا واشتقنا لكم وعملوا شيء، وهلا بكونوا يعني انه فشوا خلقهم بطريقه معينه.
0: 100%
1: بانتظار بركي يرجع يصير في شيء مثل هن بحبوه اكثر، هو سكتشات يعني مثل ما بعرف انا او الطريقه تبعيتنا، او نكون كلنا مجموعين مع بعض شو من هالنوع. بس يلا سجوا علينا هلا.
0: سجوا لهلا. طيب نعيم، هالكاركتر ابو شادي يعني كيف هيك حاسس انت وعم تحضر؟ مبسوط فيه هيك؟ لا بس خبرهم شغله للمستمعين. انه نعيم عم يحضر مثله مثلكم، بس لخبركم عم يحضر مثله مثلكم المسلسل.
1: بعد نفسرها اكثر تعرفوا عن شو عم نحكي. انه انا مثلا عاده الممثل بيقرا كل السيناريو، بيقرا كل السكريبت، انا ما بقرا شيء الا بس
0: الدوري.
1: فهلا عم بحضرها عادي، عم شوف شو عم بيصير ومين مع مين، مين ضد مين، انا وين، شو عم
0: هول مين اللي كانوا حوالي.
1: تشوفهم بالتصوير بس ما عارف كل واحد شو دوره. ايه بس لا بالفعل يعني بعد ما حضرته عم بحس انه عمل رائع. الاخ مكرم الرئيس المخرج والله عارف لعبها بشكل انه ادار الممثل بشكل حلو، وكله كله يعني كله متكامل في كتير. هلا بكره بتشوف العناصر الايجابيه الحلوه تبين تباعا كمان.
0: نعم اكيد. وبدنا نقول لهم للمستمعين نعيم، لكل اللي منه قادر او ما قدر يحضر الحلقه الاولى والثانيه، اليوم رح تنزل الحلقه الثالثه ولكن على 9:30 على شاشه الام تي في، رح ينعرضوا 3 حلقات ورا بعضهم.
1: في كتير ما لحقوا يحضروا اول حلقه او الثانيه او شيء، هلا هيك ما بقى عندهم عذر، بدهم يحضرون كلهم ويتابعوا معنا لتخلص 30 حلقه.
0: 30 حلقة. فانا على مده 30 يوم بدي ضل عم بسرع لهم راسهم شو كان تعليقهم على بهو الست لميا.
1: لا برافو. يلا
0: بدي اقول لك الف مبروك لك لكل الممثلين الابطال اللي معنا بالمسلسل. كمان بدنا نقول ألف مبروك للأستاذ مروان حداد والشركة مروة جروب البرودكشن. بدنا نقول للكاتبة داليا كمان حداد هالكتابة الحلوة، القصة المحبوكة بتجنن. أكيد لمكرم الرئيس مخرج هيدا العمل وكل أكيب العمل اللي كان عم يشتغل وراء الكواليس.
1: وزملائنا نجوم الحلوين كتير كهيك شو بقولوا خلطة يعني يعني حسينا في هيدا النوع من التناغم بين صح. الممثلين وكل واحد عنده هيك المطرح المضبوط
0: 100%. هلأ بدنا نقول لكل اللي موجودين بقبروس انه عنا مسرحية اسأل شو رح تنعرض ب 25 بليمسول.
1: اوكي
0: كيف تحضيراتك للمسرحية؟
1: حلو كتير. نحن لعبنا قبل هيدي المسرحية أنا وأنت وطوني بكذا بلد بالخليج، وهلأ قبرص نعرف عنها كمان جمهور ناطرنا، زبطنا فيها كم شغلة تتكون مناسبة أكتر لقبرص، وإذا في من اللبنانيين بحبوا يحضرونا يروحوا على قبرص
0: وقريبة قريبة لأنه
1: بالشخطورة.
0: طيب نعيم دايماً عم يسألونا ليش بعد ما بلشنا بعرضة بلبنان، شو بتقلون؟
1: بقول لهم انه نحن كل مره بنفكر بهالشيء وبنطرح الموضوع وعم ندرسه طبعا نحن والمجموعه كلها كمساعدين ومنتجين وهيك، وقريبا ان شاء الله هيئته عم تقرب انه نكون بلبنان ويحضرونا الشعب
0: ان شاء الله. حتى يمكن الوضع كمان شوي مش عم بيساعدنا، كل ما بنقرر بيرجع بيصير شيء. كلمه اخيره لفنزاتك حبيباتك اللي عم يسمعوك، امين عمين فوزي بولوزي نعيم حلاوي ابو شادي كل الكاركترز
1: عرفتنا يا زلمه
0: عرفتنا يا زلمه.
1: لا اول شيء بوجه لهم تحيه طبعا، ودائما تابعونا، واذا مش على مواقع على وسائل الاعلام على مواقع التواصل، ولكن هلا اهم شيء يتابعوا يتابعوا كاركتر ابو شادي ويتابعوا لميا ببهوسه لميا هالمسلسل الناعم رح حبوه يعني اذا بعد مش مبلشين، وتابعونا كمان بالمسرحيات اذا بتقدروا من شي بلد هلا من يلي ما نروح عليهم، في عنا يمكن كمان شيء
0: عنا رياض كمان وابو ظبي ان الله راد، ان شاء الله امريكا كندا قريبا.
1: يتابعوا اعلاناتنا ويضلوا على التواصل معنا، وبنوعدهم رح يشوفوا اشي حلو ينبسطوا.
0: طيب بدنا نسمع منك هيك استاذ الفنان المرهف مقطع من
1: بعد فايق من النعوم ومرشح هو.
0: معليش معليش سمعنا هيك مقطع كرميل فنزاتك حبيبي.
1: صباحت الخير
0: سمعنا حشك بشك سمعنا
1: على السريع ليك دغري الدي جي مجرد تحية قال له حش حشك بشك فركشتيني حشك بشك ما فهمتيني انا بوادي وانت بوادي يا رورو كل واحد على الهيلو ينادي سرقت من ايد الزوادي ولقمي وحده ما عطيتيني بندر دي تريز
0: قاعدين على البلكون
1: فتحين الازاز وعم ناكل جاتون عيد مرة عيدك ايه ما عيدناك عقبال مية
0: مسي كنت معي كنا انا وياك عم نعيد برا وطارت الطياره نهار اللي كنا بدنا نرجع
1: ايه طارت الطياره يعني قصدي سبقتنا الطياره مش هي اكيد طارت يعني بس انه طارت منون فمددنا وهيك قصص. طيب انا بشكرك على المقابله الخاطفه، ثاني مره خليها تكون اطول شوي
0: حتكون
1: ايه ان شاء الله
0: الله راد بعد ما نرجع من قبرص نحكي كمان عن المسرحيه وعن الاعمال الثانيه الجديده اللي عم نخطط لها باذن الله. بدي اقول لك ميرسي كثير والف مبروك لك وحبيب قلبي ويقبرني موديلك والوينك خطيبي بي ولادي يقبرني موديلك
1: ميرسي. يلا باي يا جماعه باي
0: ثانك يو لك نعيم
1: ثانك يو.

0: شو هالسربريز اللي عملت لكم اياها؟ ما تقولوا لي بشرفكم. بدي وجه تحيه لكل اللي انضموا لنا اكيد من لبنان ومن برات لبنان عم يسمعون عبر ابلكيشن اغاني اغاني. بدي لكم يقبرني موديلكم والوانكم. بلش مع واتسابيتكم. عبد الله الكوراني، اذا كانت الحلقه الاولى فتحت لنا باب بهو ست لميا، فان الحلقه الثانيه بالنسبه لي كانها تقول لنا لم تروا شيئا بعد. صراحه لم تروا شيئا بعد. كمان رح كفي واسمع كاتيا.
1: عيدي ليلتنا سعيدي سعيدي مع احلى ولادتي واهضم اهضم ولادتي. عن جد شو مسلسل حلو والمهضوم، يميني فيه كتير كتير حلوة وكتير مهضومة عن جد. يلا إن شاء الله كل حلقاته تبقى مهضومة حلقة مبارح وإن شاء الله أحلى كمان. وبتمنى لك ليلة سعيدة أكيد، وإحنا على السماء ناطقينك
0: حبيبتي. Thank you يا كاتيا، إن شاء الله يضل هيك اعجبكم فيه لهالمسلسل باذن الله. كمان رح اسمع
2: عظيم بنت باميلا شو حبت بهالمسلسل. امي ما نعيم حلاوي ما نعيم حلاوي كثير حلو، مبروك. وعم نشوف مثل غندور المسلي، مش معقول شو مهضومه بهالبروجرام. في حتى جو يعني بتعقدوا اليوم حلو كتير. ثلاث حلقات ورا بعض بدنا نمزمز فيهم اليوم. لكن امبارح شو كنا عم نتعشى وعم نحضر رولاتي.
0: ولك صحة وهنا يا نجوتي، صحتين شهيتينا شهيتينا. شو هالصفرة الطيبة كمان
3: رولاتي والعيني والعيني. هلا حلاوي ونقول له مبروك على هذا المسلسل الحلو المهضوم، والله يوفقكم جميعا لانه كلكم مهضومين. الحمد لله في شيء فشلنا خلقنا. الف الف مبروك لكم، نحن معك على السماء يا رولا.
0: حياه قلبي انت يا غدغوده. وين عم بينعرض هايرولا؟ على شاشة الام تي في. لكل اللي ما لحق يحضروا رح تحضروا اليوم ثلاث حلقات ورا بعضهم على الساعة 9:30 إن الله راض.
4: هايرولا
0: هلو كلود.
4: والله انبسطت على المستقبل نعيم، ورح أكيد أحكون حلقة كتير حلوة. وأنا بسلم عليكم وبقول لي جود لك للمسلسل، وكتير حلو ومهضوب وحتى توقيته حلو.
0: حبيبة قلبي يا كلود يبارك بعمرك يا رب. كمان عم نسمع
5: بونسوار ولا بونسوار.
0: بونسوار يا إلي.
5: بهو ست لميا والعاني والعاني، يعطيكم ألف عافية وتحية لكل الأكيب.
0: مرسي يا إلي، الله يعافيك حبيب القلب. كمان عم نسمع مجدلينة.
6: هاي ست لميا، يعني الحلقة مبارح كانت ولا أربع من هيك عن جد رولتي. ونعطيها على أحلى من الجمر كل ليلة أكيد. يلا يسعد مساكي من نحن على السمع. وما يصير رجعي عن المفاجأة الحلوة نعيم، وانت عن جد رجعتونا ايام اسعد شيء. فظيعين انتو اثنين فعلا.
0: مرسي لك يا مجدلينة. كمان تحياتي لأبو شادي، ودير بالك على الست لميا. كمان رح نسمع فويس جديد.
7: رولا حبيبي بونسوار.
0: بونسوار.
7: على المسلسل وبتعقدي مثل العادة، وأنا بحبك من زمان وزمان من أيام ما في مثله أسأل شيء وأول ما بلشته، وكل عمرك مهضومة. والمسلسل هيك بضوي على شوي هيك على السوشيال ميديا ومساوئة قبل ما نقول إيجابيات.
0: صحيح صحيح.
7: معك نهار ويسعد مساكي ومسا كل المستمعين.
0: حبيبة قلبي ويسعد لي مساكي، انبسطنا عم نسمع هالأصوات الحلوة.
8: يعني ماشي جديد انه يكون المفاجأة والعاني عبر أغاني أغاني. دايما بكل حلقة بيكون لك مفاجأة لكل اللي عم يسمعوا فترتك الحلوة، ولكل يلي بدهم يشاركوا كمان ضمن هالفترة. والعاني إن شاء الله بتضل على طول، والعاني بالفرح وبالمرح وبالأصوات الحلوة. يعطيك ألف عافية رولا، ويعطي ألف عافية لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيشاركوك بفترتك. محمد الأوزي معك، تحياتي.
0: شكرا لك يا محمد. كمان بدنا نسمع منى.
9: هاي رولا كيفك حبيبي؟
0: هلو يا منمون.
9: تحية لك
2: وتحية لنعيم حلاوي اللي بنحبه كتير كتير كتير، مهضومين انت وياه مع بعضكم بتعقده والحلقات بعقده والموضوع بعقيده وبقية الممثلين كمان كلهم يعني من أحلى الممثلين اللي بنحبهم، ونحن كتير مبسوطين وانتو سلي عم تسلونا بأوقاتنا.
0: حبيبة قلبي يا من من، وأنا ما بتصدق قديش بكون مبسوطة بأصواتكم.
9: هاي ولا
0: هاي
9: كيفك؟
0: نيحة
9: والعاني والعاني
0: والعاني والعاني بوجودكم.
10: هلا السهرة والعاني ثلاث حلقات ورا بعضهم، ثلاث حلقات أخ يا رولا خي، عنا براك ثلاث حلقات ما نستمتع فيهم، وكلكم مهضومين ومنحبك يا رولا. ثلاث حلقات ولا أهضم من هيك اليوم، براك رواق، ممنوع حدا يحكي معه أو يتصل فينا.
0: اعملي تليفونك سايلنت يا غادة،
1: بحطوها كمان استلام يا الساعة 6 الصبح. أنا بوعى الصبح بشرب فنجان كافي أنا وجوزي، ومنصبح فيكي أحلى ولدتي يا شاتل سريع حلوة، شو مسلسل رائع عن جد.
0: حبيبتي يا كتكوتة، 6 الصبح منيح قلتي لنا.
11: والعاني والعاني احلى رولتي واحلى حلقه امبارح، الله يستلم يا بجنز
0: حبيبي. مرسي مرسي لكم، تأتيني سمات البدن من حيث لا ادري. جود لك رولا، ثانك يو يا لوني حبيبه قلبي. رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا لليوم، من بعدها رح نرجع نتابع فقراتنا من والعاني.
12: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ونرجع.
13: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
14: نهرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

شوية هون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: كليو هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: Les Nuits Nostalgie présentent.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: برنامج والعالي مع رولا شاميه بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعالي على الواتساب 719-989-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم بحلقتنا لليوم من ولعانة. طبعا مثل كل نهار أربعة في عنا فقرة فيك تنق، بس اليوم ما فينا خلاص، اليوم رح نحذف النق. رح اسمع باقي واتسابيتكم وننتقل لموضوعنا لليوم.
1: والعيني والعيني يا رلح والعيني حبيبي نعيم
0: والعاني بوجودكم والعاني. جاني
2: هاي رولا، كيفك؟ يا الله شو مبسوطين نحنا. اليوم كنت بالمحل، الزبونات في منهم بيشتغلوا ما بيعرفوا، ما قالوا خبر، بس خبرتهم ياي شو مبسطوا. قلت لهم بلش ايه كيف ما انتبهنا، لا يا معلي اليوم في ثلاث حلقات ورا بعده، يلا روحوا افتحوا ساعة بعدين بتكفوا، وإذا ما قدرتوا تدفعوا بسبعة إلا ربع ادفعوا ساعة تنتين إذا حبينه. أوكي انبسطوا كتير. وأنا بدي قلك يا رولا أنه أنت شو بدي قلك، شو ما بدي قلك بعده قليل عليك، لأن عندك بادي لانجويج وعندك تعبير عيونك ووجهك كلهم بيعبروا شو اللي عم تحكي، بدون ما تحكي عم نفهم عليك قد ما أنت عظيمة ممثلة مبارعة. ونعيم حلاوي أنا شو كنت حبه، ياي بيعقد هالزلمة، قدي كنا ناطرين هالمسلسلات، والحمد لله وأخيرا وصلنا. العالم كلهم مبسوطين لأن كلهم بحاجة للكوميدي، كل شي زعل زعل. أنتوا الحياة، أنتوا عطيتونا دواء للحياة، معنى للحياة، وقدي مبسوطين العالم. هلأ كلهم بدهم يفتحوا. أوكي حياتي أنا بحبك كثير، أنت مجد الرب ومجد الحياة ومجد الشعب.
0: يا حبيبة قلبي يا جاني، ولك شو هالكلام الحلو هيدا، غمرتيني بلطفك يا حبيبة قلبي. انت I love you I love you يا جاني. كمان بدي اسمع بعد هاي هاي يا لارا، هاي يا حبيبة قلبي. كمان لح اسمع فويس من حدا انا كتير بحبه.
3: رولاتي رولاتي بحبك كتير، صلي زمن ما حكيتك، هادي بوسح زاري من مينا وكله مني.
0: ولك يا قبرني موديلك وألوانك يا كيتي، أنا اشتقتلك كتير كتير كتير كتير، واشتقت لصوتك الحلو. I love you. ننتقل هلأ لفقرتنا
4: موضوع اليوم.
0: اليوم صراحة بدي أخبركم قصة صارت مع شخص بعرفه، وبدي أسمع رأيكم فيها بكل صراحة. في اثنين بعرفهم كانوا مع بعض تقريبا 4 سنين، وفجأة قرر الشاب يبعد ومن دون أي سبب واضح. المفاجأة وين؟ الشاب رجع لحبيبته السابقة، واليوم عم بيحضره لعرسهم. وهون بدي أسمع رأيكم بهيدا الموضوع، هل برأيكم هيدا الشيء عادي وممكن إنه يصير؟ وهل من الأساس إذا كان بعد عنده مشاعر لحبيبته السابقة كان لازم ما يدخل بعلاقة جديدة؟ والأهم أنتو لو صار معكم هيك شيء كيف تتصرفوا؟ بتعتبروا إنه خلص كل واحد ونصيبه، ولا بتحسوا إنه في شيء غلط بالقصة؟ أكيد بدي أسمع رأيكم كلياتكم، جواباتكم على 719-8999، وكمان فيكم تتصلوا على 01-322-1000.

لما منسمع أغاني حلوة وخاصة ببرنامج والعاني مين بيكون؟ دي جي دي دروب دي دي دي دي دي جي دي دروب اللي زمان ما قلت لك يا هاي دي دي دي دي جي بضرب لك الأغاني حتى ما حدا يسرقه نار يلا بدي أعرف رأيكم بهيدا الموضوع وإذا أنتو كنتوا محل هيدي البنت شو بتعملوا؟

0: نسمع إلي.
1: أنا بقول يا رولاتي إنه بحبها، لو ما بحبها ما بيرجع لها، ما كان لازم يتجوز وحدة تانية وينزع لها حياتها.
0: هو إلي ما تجوزها، هو كان إله هو بياها 4 سنين مع بعض، كانوا بمفكرين إنه يتجوزوا، ولكن تركها ورجع لحبيبته السابقة، وهلأ عم بيحضروا للعرس. فأكيد ما كان لازم إنه يفوت بعلاقة طالما عنده إحساس بعد لحبيبته السابقة.

0: طيب مسيو دي جي دي دروب مثل ما عم بتحط لنا انه هو ما رح يخليها لا تعبطه ولا تشوف هيدا، حط لنا غنية ماري سليمان اللي ما بعرف شو بتقول له، رح شحدك الملح او شيء هيك، رح شهيك الرزق مدري شو. رح كفي اسمع كاتيا
1: راح يخرب زوج بلا اخلاق، سات اللي بده هاي، سات اللي بده هاي، لا ما معها ابدا. عم بحضر لزواجه كمان، عن جد يعني شيء مش مزبوط ابدا ولا لايق ابدا. والله يساعدها تاني اذا كنت بتحبه لاربع سنين، يعني عن جد حرام
0: عليه. أكيد يا كاتيا بتحبه وروح له أربع سنين من حياتها. دودو with love. كمان عم نسمع منى.
2: رولا كان لازم يقعد هو وياها للي عم يحكي معها هلأ، ويفسر للوضع ويقول له إنه هو بعده بحب هدي، وأحسن له ما يكمل بالعلاقة معها إذا بعده بحب حبيبته السابقة، لأنه حيكون مصيرهم إنه بعدين طلاق وهيك قصص. لا أحسن

0: لحبيبته السابقة لأنه ما بيستاهلها، طالما خبى بقلبه 4 سنين إحساس لوحدة غيرها، واللي ما بيعمل لها قيمة مفروض إنه هي ما تشيله من أرضه وخلص. لا خيرها
1: 100% لخيرها، ولكن هيدي 4 سنين اللي قضتهم وقديش بتحبه هيدا اللي أثر فيها.

0: نطفي ونسمع ماريان.
1: هاي رولا.
0: هلو.
1: معك ماريان.
0: هاي ماريان.
1: أول مرة بشارك بس ما عم بسمعك. بس موضوع كتير استفزني. هو كان مفكر إنه بحبه لهيدا البنت له 4 سنين بس وصلوا له بدهم يتجوزوا مفكرين هيك. يمكن حكيته هيديك أو هو رجع حركش إنه بعده بحبه. وأكيد أكيد كان في هيك قصص هيك صغيرة تبين إنه هو ما في مثل 4 سنين عرفتي إنه بعده بحبه لهيديك. والبنت اللي أكلت هالخيانة حرام ما كنت منتبهة. بفتكر هيك
0: 100% ماريان، لأنه هي بتعرفوا الحب أعمى، من يمكن من كتر ما كانت تحبه ما أشعت هيدا الشيء. ما بعرف.
2: بونسوار بونسوار سترولا، بونسوار لكل المستمعين. شو على المسلسل المهضوم؟ والله جبرت تصور كم صورة على التلفزيون أنا وقاعد وعم بحضر هالمسلسل الحلو. الله يوفقكم على بين النجاح الأكثر الأكثر والأعلى والأعلى.
0: مرسي مرسي كتير يا أبو الزوز، شكرا.
2: مش رح قلك أشو السؤال، خلص سؤال تاني مبقى بنفوت في الموضوع.
0: 100% خيطة نسمع.
3: ولدتي أنا قلت لك ما بتقطع غنية بدون ما تغني معها، صوتك عم بحل الغنية. كمان بدي أسألك سؤال، أنت أي ساعة بتلحقي تحضر المسلسل؟
0: بشرفك
3: اي
0: ساعه؟ صراحه عم لحق عم لحق نجوتا عم لحق يعني هون هيك هونيك هيك هون بعد شوي بعد قبل النوم وبعد النوم
4: هاي رولاتي. هاي برمون لك وللورا ولنوال ومرسي على الاغاني الحلوين. يعني 4 سنين بصراحه منا فتره صغيره، كان لازم يعرف حاله من قبل انه ما عنده مثلا مشاعر تجاهها. ما كان لازم يطولوا 4 سنين كرمال حرام، لانه هي بتكون تعلقت فيه كمان ليرجع لحبيبته القديمه ويرجع يحضر لعرسه. لا في شيء انه يعني ما مفروض ابدا الحق عليه هو، وكثير مش شوي يعني ما تاخذيني بلا اخلاق انه يلعب بمشاعر البنات العالم 4 سنين وبعدين يتركها، لا مش مقبوله.
0: 100% يا برهوم، وهيدا تركها من دون ما يبرر ليش تركها. كريستين
5: عيرولا كيفك؟ اول شيء بدي اقول لك شو هالمسلسل الحلو، يعني قد ما نقول احلى بجنن كثير كثير حلو، نحن اكيد عم نتابعه. ثاني شيء بالنسبه للموضوع رولا، اكيد اذا ما بتخلص حياه الشخص اللي تركه وحبيبته الاولى، يعني اكيد بده يجرب ينساها بطريقه ويحكي تعرف على حدا ثاني ويحكي مع حدا ثاني. هلا شكله الشخص لويل لانه بقي مع الثاني 4 سنين، يعني يمكن حبها كمان للثاني وما بعرف شو صار معه حتى رجع للاولى. سو ما بينلم، هو اكيد ما لازم توقف حياته اذا خسر اول وحده يعني. بس انا بقول انه الثاني كان لازم تحس انه في شيء مغير فيه، يعني هذا برايي ما بعرف.
0: حبيبه قلبي يا كريستين ثانك يو، ان شاء الله يا رب هيك يعجبوك باقي الحلقات كمان، وشكرا لرايك. كمان بنسمع فويس من اميغو
6: رولاتي. اول شيء بونجور.

0: رولا بالدنيا.
1: بونجور.
0: أنا ثاني مرة بشارك معكم.
1: بونجور عميكو.
0: هاي الحالة استثنائية يمكن قليل ما بتصير بس أكيد صايرة. تيترك 4 سنين أكيد بعده بحسن لحبيبته القديمة. ما فينا نلومه وبنفس الوقت حرام اللي صار انظلمت 4 سنين ولكن إنه يمكن حبيبته القديمة هي تركته. هو بعده بحبه وبعده بحس انه برم الظهر وفلت عمل علاقة ما قدر يطلع منه رجعت دقت بابه رجعت مشاعره وحس انه لا انا بدي ارجع لحبيبتي القديمة ترك وعم بحضر العرس وعم يتجوز اكيد اكيد اكيد ما فينا نقول انه غلط لانه مش قاعدين معه ولا جوات احساسه ولا قلبه حب بالقلب مش بالعقل كمال هيك بدنا نقول الله يوفقه بنفس الوقت الله يوفقه ويبعث له حدا يحبه تريب لعن ما هو حبه غلط
1: 100%
0: حالة استثنائية
1: 100% إن شاء الله هي كمان الله يبعث لها هيك نصيب حلو يعرف قيمتها ويحبها من قلبه. رح كفي رح ارجع اسمع كل فويساتكم ولكن كمان مضطرين نتوقف مع بريك كتير صغير ومنرجع منتابع موضوعنا.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

الشتوية والبرد، الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات. منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: ورجعنا معكم يا حبيبات قلبي، ورح كفي اسمع فويساتكم قبل ما ننتقل لموضوع تاني.
1: بونسوار بونسوار سترولا،
0: بونسوار،
1: نحن منحبك كتير، معك ماركوس.
0: يا ماركوس، وأنا بموت فيكن، مش إنه بس بحبكن، بموت فيكن.
2: رولاتي مراحل أحلى رولا، شو هالمسلسل الغير شكل باهو الست لميا، عن جد كنا متشوقين وعن جد كتير كتير رائع. بدي بارك لك وعن جد يخليك بهالنجاح. وبالنسبة لهيدا الموضوع انه حرام يعني عن جد روح لأربع سنين من حياتها، يعني مش عارف حاله الزلمة عن جد. وقت في خيارات بالحياة مصيرية يعني من الأول ياخد قرار. هلأ أنا عم بحضر بأمريكا صاروا على هيك قصص صغيرة، عم بيروحوا على المحكمة عم بياخدون على المحكمة انه ضيع لي وقت أربع سنين يا قاضي، انه شو بدي أعمل، بدي حاكمه، بدي رجعه الأربع سنين. ايه عن جد عن جد مش هين أربع سنين من حياة الواحد، emotional damage يعني. معي كارول المستمعة الدائمة.
0: حبيبة قلبي يا كارول، وأنا بدي أتشكرك من قلبي على كلماتك الحلوة، وشكرا كمان ل تعليق.
3: يعني يارون عمل بيعصله وهو لا بعصله بلا أخذ، شو نقول
0: كمان رح يعني. نسمع بونجور بونجور رولا، طارق أبو حمزة، بدي وجه تحية لعمتي سميرة بسوريا بحمص، وهي بتسمع كل بتسمعي كل يوم. I love you إليك رولا وكل مستمعي أغاني، وبهدي غنية أحمد ستار يابا يابو عيون قد شو هاي جذابة. أوكي تحياتنا لإلا. ما في وفا ما في حب كمان. شو بيقول المثل، العروس من المدري وين ما بتعرف لمين بتصير، مدري لوين بتروح. كل واحد بياخد نصيبه. ولا أعظم
4: أم الرور. هاي
0: هلو،
4: أنا رح أتشعب شوي بالموضوع شعب. بس على موضوع الأربع سنين أكيد هن مؤسفين، بس المؤسف لأنه دايما في ناس بحياتنا بنعرفهم أصحاب وخبار وهيك بيبقوا بعلاقة مش منيحة أو علاقة سامة أو علاقة
0: توكسيك
4: بحجة أنه صار لنا خمس سنين وصار لنا سبع سنين وما رح كبهم ورا ظهري وضيعت. ما حدا ضيع شيء، دايما بقول لهم في ناس بتتجوز عشر سنين وعشرين سنة وبيكون عندها عر ولاد وات سام بوينت بتطلق. فواحد ما يأسف على السنين لأنه ولا مرة توليت أنه واحد يرجع يبلش من أول وجديد، بالعكس أربع سنين أحسن من عشر سنين وأحسن من تتجاوزه ويكون قلبه مع حدا تاني أو whatever.
0: يعني 100% أكيد كل هيدا الشيء صار لخيرة.
5: هاي رولا.
0: يلو.
5: هاي للجميع المستمعين كمان. أنا بدي أقول أنه أكيد كل علاقة يعني هي كيس باي كيس، لأنه ما في وحدة تشبه التانية يعني in general حسب الأشخاص. بس مشان هيك دايماً بيقولوا أنه ما لازم يكون العلاقات تطول كتير، يعني أربع سنين كتير ما أخذ خطوة جدية، كان لازم هون هي تحط يعني علامة استفهام على هالعلاقة. أكيد يبقى في ظروف sometimes، بس أكيد ما لازم تطول أربع سنين من دون ما يكون في شيء جدي، يعني إذا كان على الأكيد يعني كانت الأساس تبع هيدا العلاقة شيء جدي، مش ما معروف شو الأساس تبع العلاقة.
0: صحيح،
5: يعني أكيد مش عادل يلي صار معاه للبنت، بس كمان نحن دايما لازم ناخد مسؤولية تصرفاتنا وبصير معنا. أكيد انظلمت هي، بس لازم نتحمل مسؤولية كمان احنا شوي.
0: 100% كارين. هاي رولاتي كتير حلو المسلسل، منحبك، hope to see you. Thank you يا رندا. كمان عم نسمع برهوم.
6: رولاتي بارح ما كنت على الهواء بصراحة، ونسيت بارك لك على البروغرام الحلو عن جد.
0: حبيبي يا برهوم،
6: خفيف هيك بغير جو. كله اللبنانية بجنن المهضومين كتير الممثلين، يعني بيمرق الوقت بدون ما تحسي فيه صراحة. ألف مبروك، إن شاء الله على طول يا رب النجاح الدايم.
0: مرسي يا برهوم حبيب قلبي أنت، شكرا كتير لألكن يلي مأمن للرجال مثل المي بالغربال. أيوة أيوة. أيوة على الأشعار.
7: هاي رولا.
0: هلو.
7: I miss you so much. معك ناديا.
0: هاي ناديا مسمور.
7: هلا كل واحد عنده قصة وعنده خبرية. ما فينا نلوم حدا على عمل صار هلا أحسن من بعدين، يعني منيح لما تجوزها ورجع
0: على حبيبته،
7: شاف حبه القديم وقدر يرجع ويكون في أولاد أو يكون في عائلة ويصير في مصيبة أكبر، إنه هلا أحسن من قبل، إنه أكيد ما بينلام أوكي، بس إنه بالعكس يعني مش أحسن ما يتجوز ويكون له 10 سنين مجوز ويجي يقرر إنه يترك، إنه أيها أصعب إنه يتركها قبل ما يتجوزه ولا أصعب إنه يتجوزها ويرجع يكتشف حبه القديم؟ إنه كل واحد عنده رأي، بس منطق بتقول إنه هلأ أحسن من بعدين.
0: مزبوط ناديا، وأنا I miss you more more more، ما بتتصوري قدي.
8: بلدتي يسعد لي مساكي
0: أبو عمر،
8: كيفك يا عيوني؟
0: منيحة حبيبي.
8: امبارح حطيت على اليوتيوب بهوست لميا، قام حطوا لي مقاطع رولا شامية بالمسلسل. انت حضرت يا الله كم مشهد فرطوني من الضحك. احلى شيء لما يقول لك حسين المقلب، هيك ما بعرف اذا هيك اسمه صح، بيقول لك هو بيكون شحاد وبالليل بياخذ اوتيل، قام بيقول لك ايه انا اخذ الاوتيل. من عرق جبيني، قلت له لا يا حبيبي غلطان، انت اخذ الاوتيل من عرق جبيننا.
0: حبيب قلبي يا ابو عمر، كمان لكل اللي ما لحق يحضر بهو الست لميا، فيكن تتابعوا اليوم 3 حلقات على الساعة 9:30 على شاشة الام تي في.
9: بونسوار ولا كيفي؟
0: بونسوار بول.
9: انا بلوم البنت، بلوم على يعني بلوم البنت، انه هالقد تترك حالها 4 سنين أو 5 سنين خاطبي او هيك يعني قاعدة مع الشاب وما عم تاخد قرار. انا بلوم على يعني ما بلوم الشاب، يعني الشاب بقول انه طالما هي ما عندها مشكلة فبيخد وقته، هي لازم تكون كمان بحملها المسؤولية اللي أكبر لها، يعني أنه بالنهاية ما فيها تضل هيك يعني معلقة بالهواء.
0: شكرا كتير لك بول، كمان رح نسمع بويس من أبو زوز.
10: والله يا سترولا اتحرقصت، مش عارف جاوب على أي شيء، على محرقص محرقص محرقص محرقص، يعني هلا قعدتيني على جنب محرقص مش عم بقدر انا احكي.
0: لا ما تتحرقص، انطور الفقره الثانيه يا ابو زوز.
11: ريد فلاج او عادي؟
0: فكرنا غنيه. بريد فلاج او عادي، الشخص يلي بيطلب منك انك تختار وين بدكن تروحوا وبعدين بيرفض كل اقتراحك وبيروح على محل على ذوقه، ريد فلاج او عادي؟
12: مش جاي على بالي احكي واحكي عن حالي، مسموح الحكي
0: سري ما كنت بركز.
12: شو اخدتوا راحتكم؟ اللي عم يسمعكم بفكر انه يعني في حياتكم شي مخيط؟ لا
0: إيه.
12: بدنا نروق وبدنا نهدى شوي على بعض نروق، انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.
0: لا لا.

0: كارين شو رأي يا ريد فلاج أو عادي؟
1: رولا كتير هيدا على اللبناني كتير كتير ريد فلاج
0: ما هيك؟ هيدا بده يقطع عمرك لشو تسألني من الأساس وتخليني علعي القلب أعمل لك اقتراحات محلية ترجع بتروح على ذوقك إيف كتير كتير ريد فلاج عبد الله كمان هيدا الإنسان بده حرق ليه تيعطيني الخيار وما يمشي فيه عن جد إلياس معك حق 100% يعني هيدي بدها قليلة
2: الله بيخلق المجديب وأنا ببتلي
0: 100%

0: قهر بيقعد بيسألنا بيجا بيعمل مثل ما بده. خلاص واخيرا جوابه لا ابو الزوز.
1: لا لا طبيعي يا ما صايره معنا بيسالنا وين نروح بننقي له كذا محل. اوكي اخر شيء بيختار هو بنروح مثل ما هو بده لانه بيكون هو طالع بالفكره.
0: هلا فهمت كريستين.
2: لا كثير قوي هذا الموضوع. رد فلاج بقوه اكيد. أنا زوزي عنده إياها هيدي وعنديها أكثر بالأكل، يعني شو بدنا ناكل اليوم بقترح كذا بالآخر هو اللي كان بده من الأساس. عرفتي كيف؟
0: ولا شو بيسأل؟ بس تيعذبك يا كريستين.
2: 100%
0: رد فلاج وبقوة بس تيعذبك يعني رجال. ياي شو بده الواحد يحكي؟
3: رولاتي هيدا مش رد فلاج، هيدا سوبر رد يعني. في شغلة تانية أنا ذكرتيني على بكرة كان حدا عم يحكي مع مدام مراي قال لها رولا، قلت له رولا نايمة بعز غفوتها.
0: يا الله ما أهضمة حبيبة قلبي المرمورة. نايمة مش وقتها هلا رولا نايمة.
4: رد فلاج على الآخر آخر يعني عن جد إنسان مش طبيعي هيئته، عن جد مش طبيعي. يلا يكون بعون الشعب اللبناني.
0: في عنا كتير منهم
4: أساد الشعب بينا هيك إنسان قصدي.
0: في عنا كتير منهم يا كتكوتة.
5: ست رولا أنا بتصير معها بالقلب، بتسألني آخر شي بتعمل براسة.
0: هيدا أو أنت كمان نوال مرتك على الأكل تسألك شو بدها تاكل بتقلها أنه اللي بدك إياه بترجع بتعمل عزوقة قليلة. عادة الرجال بيعملوها والله النسوان منهم هينين.
6: رد فلاج يا بلدتي وبخليه من البيت زي الشاطر بوحده حالي.
0: أحلى شي بتعمله يا مجدلاني.

0: يلا إلياس.
1: رولا نحن على القليلة بنعمل هاد شيء، بس آخر شيء إنه منقرر. أنتوا بتفتحوا الخزانة 4000 قطعة تياب، ما حدا عنده شيء يلبسه، هون المشكلة.
0: ومنشتري 100 شغلة يا إلياس ومنقول ما اشتريت شيء. عن جد رح نتوقف كمان مع بريك قصير، ومن بعد البريك رح تكون معنا لابتيفيتي.com ورندا فرح. بريك ومنرجع.
2: برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
3: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: Tickets now.
1: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم يا أحلى عالم بالعالم. رح قبل ما ناخد الاتصال كفى بس مهران، هاي رولاتي، شو هالمسلسل الحلو يا رولاتي؟ والعانة منورة معك مهران، شكرا لك مهران. زاهر هلو،
1: منا ريد فلاك، لحنا منكون عم نختبر الشخص التاني، وإذا خياراته منا عزونا منيخد الخيار نحن المضبوط. منا ريد فلاك أبنا.
0: اختياراتي مدمرة حياتي، يعني مش إنه بس هيك لا تحبوا تقهقروا فينا. Merci Noël.

0: حنكفي معكم ونسمع السمورة.
1: مرحبا مرحبا.
0: أهلا.
1: مين معي؟ بهو الشتلمية.
0: إيه نعم تفضلي.
1: فيني أحجز غرفة؟
0: أكيد.
1: بس بكون دبروا لي جوز مع الغرفة. تكرم. يعني ما عندي جوز.
0: تكرم عينك يا مدام.
1: إذا بتريده. Thank you.
0: أهلا وسهلا فيك ببهو الشتلمية. كمان عم نجرب كنا نتصل فيها لا رندا ولكن ما عم بتعلق معنا.
2: بونسواركم. انا لمين مشتاقه.
0: هيا رترود
2: رولاتي. عن جد شو حلو انه نبلش نهارنا مع اغاني بفرح وننهي بسلام ببرنامجك الحلو
0: حبيبه قلبي.
2: بدي اقول لك على مسلسلك انه بنت اختي طوشتني قد ما عم بتقول انه حلو. انا ما صار لي انه احضره والغنية قال كتير حلوة. يعني الله يوفقك ويهنيك بكل شيء بتعمليه
0: حبيبتي
2: ودايما دايما بالاستمرارية وما يبقيك شوكة. ونحن كتير كتير كتير منحبك ومن نجاح لنجاح يا رب.
0: يا حبيبة قلبي يا ريتا ولقلكن كمان ان شاء الله ما بدقكن شوكة. ريتا اذا ما لحقتي تحضري المسلسل اليوم على الساعة 9:30 فيك تحضر 3 حلقات ورا بعضهم فهيك ما بيكون راح عليك شيء. مننتقل هلأ لآخر فقرة بحلقتنا لليوم.
3: صدق أو ما تصدق.
0: معولنا هالخبرية وخدوا بقى. قال في دراسة بتقول إنه ترتيب التخت كل يوم ممكن يزيد من احتمالية إنك تصير مليونير. شو رأيكم بتصدوا هالخبرية؟ مين منكم هلأ ركض على الأوضة يرتب تخته قبل ما تضيع عليه فرصة المليون؟ مين؟

0: الريتروت.
1: تمام رح احضره لانه قد ما حرقصتنا.
0: يلا احضري 3 حلقات ورا بعضن على شاشة الام تي في الساعة 9:30 رح تحضروا 3 حلقات ورا بعض. اللي روح عليه التنين والتلاتة رح يحضرها الاربعاء.

0: كمان عم نسمع إلياس.
1: بدفع مليون وحدا يرتب لي تختي لانه انا بوعى الصبح مثل الراكض وراء الكلب من مال لمال تلحق.
0: يا الله يا حبيبي يا الياس يعطيك الف الف عافيه. كاتيا
2: شو القصة انا كل يوم ضبط تختي كل يوم كل يوم
0: ولا ما شفنا ولا فرنك
2: معي مليون دولار ان شاء الله بصير معي إذا الله رد
0: وما شفنا ولا فرنك. هيدي بعتقد هالخبرية قايلينها للعالم البلا ترتيب لحتى يرتبوا تختهم أو شي أم مثلا مقهورة من ولادها طرقتهم ياد رتبوا تخطتكم بيصير معكم مليون. سميرة
3: يعني هالخبرية شي حلو شي مرتب يلا نركض نرتب التخت صليت شو ما عم رتبه أبولة وفراني
0: شفتي؟
3: يلا كل يوم كل يوم رح رتبه
0: كل يوم يا سمورة. برافو عليك برافو برافو.
4: هاي رنا
0: هلو.
4: ولا صراحة الماما من أول ما وعينا عهدني وهي بتهوي شويها بتخوتي وبتزبطهم يومك يومك حتى بعد الظهر لما كنا نتلقح أو البابا هيك ياخد غطى بعد الظهر فجع بتفوت بتزبط التخت ورا وبعد لهلأ ما شفنا المين من المليونير.
0: شفتي يعني عن جد شي بفرط من الضحك. هيدي أكيد مش عنا لأنه بعدني فقير. هامو
5: هاي رورو
0: هاي حبيبي تبا.
5: والله يا رورو ما قدرت أنا أحضر لا تنين ولا تلاتة وانبسطت بالخبرية أنه في أحضر تلات حلقات ورا بعضهم. حبيبة قلبي يسعد لي مساكي يا رب.
0: يسعد لي مساكي يا حياة قلبي. يلا بكرة بتخبريني شو رأيك بما أنه بعد ما حضرتي ولا حلقة.
6: يعني بدك تفضحينا بالموضوع. أنا صراحة ما بضبط تخت صراحة.
0: شفت كيف؟ ما تنقل
6: ضلني هيك عادي ولا بدي اختنك.
0: يا حبيبي يا أبو الزوز ما فينا ننق إنه ما معنا مصاري ونحنا مش عم نرتب تختنا. يعني مثل اللي بيضل ينق إنه ما ربحت اللوتو وهو ما بيقطع ما بيقطع لوتو. بونسوار يا حياتي. يعني على هيك لازم يكون أرشي مليارديرة أنا مش شو هاي؟ أنا مش تخت برتب أربعة تخوتي. الله يخلي لك ياهن يا رب.
7: بونسوار رولاتي كيفك؟ والعاني والعاني موديلك ألوان شو حلوين
0: حبيبي.
7: أنا أمي كان يعمل يرتب التخت بي آخر أيام قبل ما يموت كان يرتب التخت. شو أخذ معه؟ أنا ما برتب هلأ عم برتب أختي.
0: يا الله ولا أهضم من هيك. يعني إن شاء الله عمره ما يترتب التخت. حبيبي أنت حبيبي ولا أهضم من هيك.
8: والله شهر خمرية هيدي خلص المطار ترتب التخت من بكرة لكان أو هلا رح رح خربته هلا هلا لكان ستلاميا بليز من نحجز غرفتي بالأوتيل لو سمحتي دبل سويت إذا بتريدي لو سمحتي يا ستلاميا. Love you.
0: يعني يا مجدلاني مثل العادة بتفهم السؤال بالقلب. عم نقول اللي بيرتب تخته بيصير معه مليون دولار. اللي بيرتب اوعى تفنكشو اوعى تعمل له شيء للتخت تركه مرتب.
9: صاحبي كلمني وقال لي نزلي رايح نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصا

0: بام بام بام بام بام
1: ولاعة. حد يجيب الولاعة. ولاعة.
0: لنسمع الغالي أبو عمر.
2: يا الله يا رولاتي، يعني من بعد ما سمعت وجهة نظره الأزهر عملت حسابات ألف مرة، ما هو حق يعني، هي والده الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
2: سوى تخته شو أخذ معه، شو أخذ من هالدنيا. لخص لك الأمور، رعبني بهذا الموضوع، أنا كنت فني مرعب صار الموضوع.
0: ولا أهضم من هيك وحياة الله، لا لا لا، ما أنه طبيعي من الهضامة.

0: جهاد، شو هالمنظر الحلو السانست اللي بيطير العقل؟
1: والله بشرفك لك ملا سانست.
0: شو هالسانست اللي بيطير العقل يا جهاد؟ واو عن جد واو. ناس قاعدة ورا الميكرو وناس قاعدة عم تتفرج على السانست. شو بعمل؟ شو بعمل بهالحالة أنا؟ بس عندي أحلى سانست بوجهي، لورا حبيبة القلب ونوال، يعني طلت يا محلى نورها شمس الشموسة. يعبرني موديلكم وألوانكم. أنا بدي أسمع أغنية لسلطان طرب جورج وسوف.

شوف بدي ودعكم اكيد بدي قول مرسي على الاغاني الحلوه يا دي جي ديدروب، شكرا جزيلا على هالمواضيع الحلوه، بروديوسر البرنامج لورا صليبا حبيبه القلب من جوا. كمان بدي اقول مرسي لكل عائله والعانه الكبيره على محبتكم على اهتمامكم على فويساتكم على كل شيء، كل يوم كل يوم كل يوم تتحفوني فيه. ما تنسوا اليوم تحضروا بهوسة لميا الساعة 7:15، وكمان لكل اللي ما لحق يحضر من التنين لثلاث حلقات رح يكون في على الساعة 9:30 على شاشة الام تي في، تحضروا ثلاث حلقات من بهو ست لميا. كان هيدا كل شيء لليوم، ان شاء الله تكونوا تسليتوا بحلقتنا وخاصة مع حبيب القلب نعيم حلاوي بأول الحلقة. ملتقانا بيتجدد بكرة معكن على الساعة 5، بحبكن لتخلص الدنيا. See you tomorrow. Bye bye.

تعي شوية هون تعبة وردة تعبة وردة لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: كليو هو الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: نسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th at Beirut Theater. Mori Hatem, live in concert. Book your tickets now.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. شو رأيك كالدورة ألف الدنيا والنورة؟ أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
1: صلت زمن ما خشلتش من وحدك. الله
2: في قمري قمري كل ولا
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: أغرني موديلكن وألوانكن.
1: دخيل صوتك أنتي دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بتستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: ريترو على أغاني أغاني.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت تعبولت
3: نهرمو السكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا من سليمان كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الاستماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: موريتا موريتا.
1: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

tiny.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: بس تلك شوية
3: وصفر لنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون. ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنية زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الدنيا رأيت لي لأول مرة لايف تي في ريميكس تحكي مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: رقة قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.